0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ أحمد عبد الشافي الكحلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:10 من بعد منتصف الليل، وهذه تلاوة مباركة من سورتي الحشر والضحى للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

von dir

Bullshit!

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: فحدث صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الحشر والضحى للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الرضا بالقضاء والقدر سمة من سمات المتقين وصفة من صفات العارفين، ومن رضي بالقضاء والقدر فقد استكمل الإيمان وأراح نفسه من هم وحزن وألم. يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: من ملأ نفسه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته وللإنابة إليه وحسن التوكل عليه. أيها الأخ الحبيب، متى رضي العبد المؤمن بالله عز وجل وكيلا وجد إلى كل خير سبيلا. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عذولا. أنا راض بكل ما قدر الله ومزج إليه حمدا جزيلا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشداً.

قدم الشيخ محمد الطوخي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، الرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى ومن بقي ومن سعد ومن شقي، صلاة تفوق كل عد وحد لا منتهى لها ولا أمد. بسم الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة طيبة مطيبة آمنة مؤمنة، هي ساحة بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة في مستهل نقل الإذاعة المصرية لفجر 12 من شهر الله المحرم من عام 1448 من الهجرة، الموافق 27 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا إلى الاستيقاظ في هذه السويعة المباركة في الثلث الأخير من الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا جميعا بفيض من الدعاء، وأن يتقبل منا كل استغفار وحمد وتسبيح وتهليل وتكبير واستماع لآيات الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلقاؤنا هذا طيب مبارك مشهود، فهو في سويعة التجلي من ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل. إلهي، أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، ارزقنا شفاعتك وشفاعة كتابك وشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فإلى كتاب الله، فهذا مستهلنا بخير مستهل بخير منهل. نفتح المصاحف على سورة الأنبياء، وتحديدا من الآية 83 وحتى نهاية هذه السورة المباركة. نبقى مع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل هذا اللقاء الطيب، وندعو الله تبارك وتعالى له بالتوفيق.

صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات من سورة الأنبياء من الآية 83 وحتى ختام السورة. تلا علينا هذه الآيات البينات فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل لقائنا الفجري، لقاء فجر 12 من شهر الله المحرم، من هنا من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. بشرى أيها الإخوة المؤمنون لمن جفى المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة ليصلي لرب العالمين يرجو وصاله. من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. بشرى لمن أتى إلى بيت الله تبارك وتعالى مجافيا دفء الفراش إلى دفء أنوار استقبال تجليات فيوضات رحمات الله عز وجل في هذه السويعة المباركة الطيبة، ونحن في جلسة ذكر وربنا عز وجل جليس من يذكره. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين أن وفقنا إلى أن نكون في هذه السويعة وأن نكون في ضيافة ربنا في بيته، في بيت العطاء. فاسألوا الله من فضله، اسألوه بإيقان، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد، سميع قريب مجيب الدعاء. في 14 دقائق من فوق مآذن مسجد الجامع الأزهر الشريف يؤذن بصلاة فجر هذا اليوم، وحتى هذا الحين يحلق مبتهلون اليوم مع حدث جليل أغر سيعيش مدى الزمان، إنه حدث هجرة المختار من مكة إلى المدينة. أقرب أيها الإخوة المؤمنون إلى أرواحنا هذا الحدث، لأنه يحمل إلينا الكثير من الدروس والعظات والعبر التي نسقي بها حياتنا المعاصرة لكي تغدو حياتنا دائما أجمل وأسعد. فهيا إلى مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ عصام السيد مجاهد غالي.

وحسن لقاء ولطفك في قضاء.

هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل

الصلاة خير من

0: الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي بأذان فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، كم هي جليلة هذه اللحظات التي تجمعنا بربنا عز وجل، حيث الصلاة والاستماع لآيات الله تبارك وتعالى. الصلاة عماد الدين، الصلاة راحة وسكينة واطمئنان، مقولة جليلة تعيش في ذاكرتنا الإنسانية. أرحنا بها يا بلال، كان يقولها الحبيب المحبوب المرتضى المجتبى المستأمن على وحي السماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقصد بها الصلاة. أرحنا بها يا بلال، الصلاة ما أجلها، ما أعظمها. إنها أيها الإخوة المؤمنون تلك المساحة الزمنية المضياءة الجليلة التي تجمع العبد بربه في قيام وركوع وسجود، في تلاوة للفاتحة وللآيات. نحن في الصلاة أيها الإخوة المؤمنون نبث في سجدتنا لله عز وجل ما يعلمه، وهو أعلم بما في الصدور. باب الله لا يغلق في وجه أحد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فما أجل وما أعظم هذا اللقاء بين العبد وربه في الصلاة. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث ممتد ولا يتوقف، فنورانية الحديث عن الصلاة غير محدودة، لأن الصلاة ذلك الوصال الدائم الذي لا ينقطع بين العبد وربه. كذلك كتاب الله، فهو حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذلك الحبل أيها الإخوة المؤمنون الذي يلفه الإنسان على معصمه لكي يستوثق من انتقالته من أسفل إلى أعلى. هذا الحبل، وكما صور التشبيه القرآني، هو النجاة، حبل النجاة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا القرآن. ولقد قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهيا إلى مزيد من فيض كتاب الله عز وجل، تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر، التي سيؤمنا فيها إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي. وهذه الصلاة لليوم ستكون بعد الاستماع لقرآن جليل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بالاستماع إليه، مع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام

0: الحمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل لنا بها العقد، وتفرج لنا بها الكرب، وتزيل لنا بها الضرر،

0: السلام، ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من بين جنبات مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في ختام لقائنا هذه تحيات فريق العمل: فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، فضيلة المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. هذه تحيات الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد، وتحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي. من كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود، أحمد صبيح. تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. تحياتي هشام محفوظ. على خير التقينا، ودائما بمشيئة الرحمن نلتقي على كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 12 من شهر المحرم من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 27 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 78 من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

وأنيبوا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون

لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل.

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدت

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

لكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون

وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ.

والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي

ليبسطوا الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

0: بعيد. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور غافر وفصلت والشورى. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس على مدينة القاهرة يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 6:46. أما الآن فمع هذا الابتهال للشيخ حمزة الحلواني.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتنصرف منه الشياطين. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 19 من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.

في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم.

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.

0: بدءا من الآية 19 من سورة الشورى وحتى الآية 73 من سورة الزخرف، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه. وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة النساء يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: إلى مولاك سلم كل أمر، تفز في كل صبح أو عشي، وصن منك الفؤاد بحسن سير بإخلاص على النهج السوي. ومن مولاك أطلب منح فضل، تنل منه صفا العيش الهني، وأكثر من صلاتك مع سلام على أسمى نبي هاشمي.
1: سبحان

0: يعني ولا قول كم دنيا وعقباك.
1: إن أهل التوحيد يلتزمون بالوحي الإلهي، فإذا دعوا الله تعالى فلا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى التي عرفهم عليها في كتابه العزيز وأمرهم أن يدعوه بها، ولا يخرجوا عنها بحال من الأحوال. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أجمل شعور للإنسان أن يكون ذا أثر نافع في حياة الآخرين، أن يسهم في إسعادهم ويمد لهم يد العون ويترك بصمة خير حيث مر. فليس هناك ما هو أسمى من أن تكون سببا في راحة أو ابتسامة أو في صناعة الفرح أو إزالة الألم، ليس بالمال وحده، بل بالكلمة الطيبة والموقف النبيل والنية الصادقة. وقيمة الإنسان في الإسلام إخوة الإيمان تقاس بما يقدمه من نفع للناس، لا بما يملكه أو يدعيه. وقد جعل الإسلام النفع المتعدي من أعظم الأعمال، لما فيه من أثر طيب على الفرد والمجتمع، وهو طريق إلى محبة الله وسبيل إلى الجنة. فأنفع الناس هو أحبهم إلى الله، وهذا شرف عظيم لا ينال إلا بالبذل والعطاء. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن الإخلاص هو السر الذي يرفع العمل من الأرض إلى السماء، وهو النور الذي يضيء ظلمة القلب. فإذا خلا منه العمل كان كالجسد بلا روح. إن الله لا ينظر إلى صور أعمالكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي تصنعها. فطهر قلبك من الرياء ليقع فيه نور الحق صافيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ازرع جميلك في ظلمة الليل واسقه بدعائك سرا، فإن الله لا يضيع غرسا كان له فيه نية. تمام 6 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 74 من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر.

هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا.

ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة

الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.

الله قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم.
4: الرسالة الأولى وردت من المستمع نون صاد، يقول في رسالته: الحمد لله، من الله علي بأن أقرأ قدرا من القرآن الكريم كل يوم، وأحاول أن أجهر بالقراءة، وأحيانا أقرأ بدون جهر وبدون تحريك اللسان، ربما أقرأ بقلبي فقط، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويجدهم من فضله إنه غفور شكور. والقرآن الكريم كما نعلم هو الخاتم للمناهج السماوية السابقة كالزبور وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل. والقرآن الكريم تكفل المولى سبحانه وتعالى بحفظه ولم يكل ذلك لأحد. يقول تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وفضلا عن ذلك فإنه يتعبد بتلاوته، إذ لا تصح الصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. في الحديث الشريف: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قد عد الله سبحانه وتعالى الثواب الجزيل لقارئ القرآن، إذ في الحديث الشريف: المهر والقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي السنة الشريفة أيضا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويسن الترتيل في القراءة لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، واقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم وصحابات الكرام. أما أن القارئ يعني يجهر أحيانا وأحيانا لا يجهر، وربما ينظر بقلبه ولا يحرك لسانه، فهل يأخذ نفس الأجر هذا أم لا؟ يعني فريق من الفقهاء يرى أنه لا بد من حركة اللسان، لا بد أن يسمع القارئ نفسه. أما إذا لم يسمع القارئ نفسه فلا يعد قارئا. القراءة فعل اللسان، وذلك بإقامة الحروف يعني دون الصماخ، لأن السماع فعل السامع للقارئ. وبعض الفقهاء كالمالكية يعني لم يشترطوا ذلك، لم يشترطوا أن يسمع القارئ نفسه، وتكفي عندهم حركة اللسان. أما إجراؤها القراءة على القلب دون تحريك اللسان فلا يكفي، يعني إذا لم يحرك القارئ لسانه ونظر بعينيه وأجرى اللفظ على قلبه لا يعد قارئا، يعد متدبرا، يعد ذاكرا القرآن. له ثواب نعم، فضل الله تعالى واسع، ولكن القراءة لابد من تحريك اللسان، وكما يرى فريق لابد أن يسمع نفسه. أقل شيء في هذه في الآراء أن يحرك لسانه بحيث يعني يعد قارئا.
4: فإذا الخلاصة في هذه المسألة فضيلة الدكتور سيف،
5: القارئ الكريم يعني بارك الله فيه عليه أن يواظب في القراءة، ويعني عليه بالورد الذي بالقدر الذي يقرأه يستمر عليه، ويحاول يعني أن يسمع نفسه لأن الشيطان والعياذ
4: بالله إما أن يقرأ جهرا وإما أن يقرأ سرا
5: وإما أن يقرأ سرا. أما إذا يعني نظر بالقلب لا يعد قارئا. هذا بالله التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام واو نون، يقول في رسالته: حين أقرأ القرآن الكريم تصادفني سجدة، فهل أترك المصحف وأقوم للسجود أم أفعل ذلك بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن من قرأ آية من القرآن الكريم فيها سجدة أو سمعها يستحب له أن يسجد للتلاوة، ولو لم يسجد لا إثم عليه. ويرى جمهور الفقهاء أن السجود يكون عقب قراءة الآية مباشرة أو عقب سماعها، فإن أخر السجود وطال الفصل سقطت السجدة ولا تقضى، وإن كان الفصل قليلا شرعت السجدة. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم إن الذي يقرأ القرآن الكريم إذا وصل في قراءته إلى آية السجدة وقرأها يترك المصحف أو القراءة ويسجد، ثم بعد ذلك يتم قراءته إذا أراد. ويدل عليه ما جاء في صحيح البخاري أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأ على المنبر يوم الجمعة في سورة النحل حتى جاء السجدة، يعني الآية التي فيها السجدة، وهي قول الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا. ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وذلك ما رآه جمهور الفقهاء. وكان ابن عمر يسجد بدون وضوء كما رواه البخاري، ولم يوافقه عليه إلا الشعبي كما قال صاحب الفتح. أما الطهارة من الجنابة فلازمة، لأن القراءة بدونها ممنوعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا، وبالله التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة التوبة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية الثامنة من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تطغوا في الميزان.
2: بداية، ما علاقة الآية بما قبلها، وما سر الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وما دلالات النهي في الآية الكريمة؟
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان، خير من أفصح وأبان. لما وضع الله عز وجل الميزان وجعله لكل ما توزن به الأشياء وتعرف به المقادير، وعلق به أحكام العباد من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم، وشاع إطلاق الميزان على العدل على سبيل المجاز، أقبل الله عز وجل في هذه الآية بالخطاب ناهيا عن عدم الطغيان في الميزان، وهو التفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، تنشيطا لارتقاء مراتب الكمال بحسن الامتثال بالعدل. وإيثار لفظ الطغيان هنا لأن الطغيان هو دحض الحق عمدا واحتقار لأصحابه، فمعنى الطغيان في العدل الاستخفاف بإضاعته وضعف الوازع عن الظلم، ومن ثم يصل إلى مرحلة التطفيف المتعمد في الميزان المنهي عنه في أكثر من موضع في آي القرآن الكريم. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. من أجل ذلك جاء النهي عن الطغيان في الميزان، وهو أيضا يتضمن الأمر بالصفة المضادة، وهو الوزن بالحق والقسط، كما قال تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وكما قال: أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كما جمعت آيات بين الأمر بالوفاء بالكيل والنهي عن ضده، في قوله تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وكما سيأتي في الآية التاسعة: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
2: وما دلالات ختم الآية الكريمة بقوله في الميزان؟
4: من دلالات ختم الآية بقوله في الميزان التعبير بفي التي تفيد الظرفية المجازية لإفادة النهي عن أقل طغيان على الميزان، أي ليس للنهي عن إضاعة الميزان كله، بل النهي عن كل طغيان يتعلق بالميزان، وكل ذلك من باب التشديد والحرص على تحقيق العدل والعدالة والمحافظة على حقوق العباد كاملة دون نقصان. ولا يخفى أن مجيء الميزان بلفظ الواحد هو اعتبار بالمحاسب، ومجيئه جمعا في آيات أخرى اعتبارا بالمحاسبين، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من دروس الهجرة النبوية المشرفة، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري.
2: الحمد لله الرحمن الرحيم الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد، فهذه عبرة من عبر انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهي درس من دروس الهجرة. ودرس اليوم يتعلق بشيء محدد في بداية انتهاء رحلة الهجرة والاستقرار هناك في المدينة قبل أن يبدأ فيها التنفيذ والتطبيق والعمل. فماذا كانت سياسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدنيا الناس ولدين الناس؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم وركابه الغالي المحمدي إلى أرض المدينة، وانتشر الخبر كالبرق، واستقبل استقبالا كريما بحفاوة فائقة لم تحدث من قبل. وكما يعلم الجميع كان الترحاب به طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وإن كان هناك من يقول إن هذا النشيد كان في عودته من غزوة تبوك، لأن ثنية الوداع كانت قبل الشام، ولكن هناك من يقول إن الثنية تتعدد في المدينة، فهناك للشام ثنية وهناك لجهة مكة في الجهة الجنوبية ثنية. ومن كل منفذ أو ثنية وصل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد له هذا النشيد ويستقبل بهذا الاستقبال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وثنية الوداع هي المكان الذي يسمى بمفترق الطرق، وينثني أي ينحني عنده الطريق، ويودع الناس بعضهم بعضا عند الأسفار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم أهل المدينة لا يعرفون شخصيته الكريمة، وكانوا كثيرا ما يعرفون أبا بكر الصديق رضي الله عنه من كثرة تردده على الشام مارا بالمدينة في طريق التجارات التي كان يكسر منها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يغادر مكة أبدا إلا مع عمه أبي طالب مرة أو مرتين، لا قبل النبوة ولا بعدها. ومن أجل هذا لما استراح بهم المقام وألقايا عصا الترحال، كان صلى الله عليه وسلم يبدو عليه الإرهاق والتعب، فآثره أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالراحة وقال: استرح أنت يا رسول الله واستجم إلى أن أحدث الناس بكلمات خفيفات. فجلس صلى الله عليه وسلم والناس ينسلون من كل حدب يريدون أن ينظروا إلى مشاهد وطلعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت أبو بكر ونريد أن نسمع كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب صلى الله عليه وسلم رغبتهم ولبى طلبتهم وقال: اجلس يا آبك حتى أسمعهم شيئا كرغبتهم. وقف. وهنا تصيح الدنيا كلها بأسماعها، فماذا سيتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. فانظروا لهذا المحروم الذي حرم من السلام في أول خطبة له، يمنح الدنيا كلها السلام ويقول: أيها الناس أفشوا السلام.
1: تحت عنوان من دروس الهجرة النبوية المشرفة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله تبارك وتعالى هو غذاء الأرواح وطمأنينة القلوب ودواء النفوس، به تدفع الكروبات. وذكر الله عز وجل هو السبيل القويم والصراط المستقيم لنيل مرضات رب العالمين. ذكر الله عز وجل إخوة الإيمان هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون وإليها دائما يترددون. ذكر الله عز وجل إخوة الإيمان هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب العارفين. إخوة الإيمان، ذكر الله عز وجل كما قال ابن القيم: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. وإن الذكر إخوة الإيمان سد بين العبد وبين النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال لسانك رطبا بذكر الله، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين يا رب العالمين. تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا اليومي إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة المائدة.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا سنعاود الاستماع إلى المصحف المرتل في 9:55.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
2: سيدنا محمد. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقرر لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ماثلة لكل إنسان عندما يقضي رحلة حياته ويقبل على آخرته: ما الذي يأخذه من دنياه ومن الذي يودعه إلى مثواه؟ ثلاثة: الأهل، وهؤلاء حدهم عند القبر، يقفون ولا يدخلون. الثاني: ماله، وهذا حده المنزل لا يخرج منه. وأما الثالث: العمل، فهو الذي يصحب الميت ويدخل معه قبره. فيقرر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة ويقول: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله، فهو الباقي، وهو الذي ينفعه، وهو الذي يجده في لحظة الغربة. ومن هنا كانت أهمية الوصية بالعمل وبالمبادرة بالمجاهدة في سبيل الله وعبادة الله، واعبد ربك حتى أتيك اليقين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. إذن كل ما تقرب به الإنسان إلى ربه وكل عبادة قام بها هي التي تصحبه وهي التي تكون معه. ومن أجل ذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعة والنوافل وقيام الليل حتى تنفطر قدماه، وتقول السيدة عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول لها: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ نعم، إن الإنسان الذي يوالي الله بالطاعة يواليه الله بالقرب، ويصبح الله عونه في كل شيء ويحبه، ويصبح عونه في سمعه الذي يسمع به، وفي بصره الذي يبصر به، وفي يده التي يبطش بها، وهكذا. كما جاء في الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. إذن على الإنسان أن يحافظ على طاعة ربه سبحانه وتعالى، وأن يبادر بالمجاهدة، وألا يسوف ويؤجل. فقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمل الإنسان هو الباقي، وهو الذي يكون معه، وهو الذي يدخل معه قبره. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كتب الله الأرزاق وقسمها بين عباده، فلا أحد يأخذ رزق أحد، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والرزق إخوة الإيمان لا ينال بالتمني والتكاسل، بل بالسعي والعمل والأخذ بكل الأسباب المشروعة، مع التوكل الصادق على الله تعالى. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تسعى وتغدو وتعود، لكنها متوكلة على الله لا على قوتها. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد كتب لكل إنسان رزقه، كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن السعي في طلب الرزق عبادة إذا صاحبه نية صالحة. فاللهم ارزقنا حلالا طيبا واسعا.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معنى القسم في القرآن الكريم وكيف نفهمه، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول نعم الله تعالى التي تحيط بالإنسان من كل جانب، وذلك من خلال الآية العاشرة من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألون أيان يوم الدين. أيان يوم الدين سؤال استهزاء، أي الذي تعدنا به وتوعدنا أين هو؟ لأنهم قالوا قبل ذلك: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقالوا في آية أخرى: فأتنا بما تعدنا إن كنت الصادقين. وقالوا مرة أخرى: نحن ما قلناش أحد يبشرنا بأن فيه مش الله. إذن الآية هذه تفيد أن السؤال سؤال استهزاء، أيان يوم الدين، كأنهم لا يؤمنون بشيء غيبي أخبر الله عنه، والنعم التي يقولون بسببها هذا الكلام هي النعم التي يرونها ويخلق الله لهم النفع بها. خلقهم من عدم وأمدهم من عدم، وخلق بقدرة وحكمة وأمد بقيومية له في أشياء تؤهلهم أن يعيشوا عيشة اغتروا بها فقالوا هذا الكلام. استهل السورة بقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة، الرياح التي تحمل الذرة من بخار الماء، ثم ينعقد سحابا، ثم السحاب يسير إلى حيث شاء الله، ثم ينزل المطر فتخصب الأرض فتنبت. كل دي أشياء هي مقومات كبريائهم، مقومات الكبرياء ما التفتوش لها، فأقسم الله بها. ولا يقسم الله بشيء إلا إذا كان يجب أن يلتفت إلى حكمته حتى يلفتهم إلى خالق هذه الأشياء. ثم بعد ذلك يقول: وذلك إن الدين لواقع وإن الكلام ده صادق. ثم يقول: يسألون أيان يوم الدين. قال لهم: هذا يوم الدين الذي تسألون عنه، يوم يفتنون على النار وتحرقون بها كما يفتن الذهب، أي يحرق بالنار ليذهب خبثه، ولكن فتنة الذهب على النار لتوصي له الجودة، وهذا لتعطي له الآلام والمشقة التي تنتهي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فقولهم يسألون أيان يوم الدين أي استهزاء واستبعاد، إن ده كلام مش إيه اليوم الدين ده يا سيدي، هو اليوم اللي هتفتنوا فيه على النار وتحرقكم وتبدلوا الجلود بعد أن تحرق عشان يستمر عذابكم. يسألون أيان يوم الدين، فيجيب الله: يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. كانوا عايزين السؤال ده زمان. مقول لهم: ذوقوا فتنتكم، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مش انتوا بتستعجلوا تقولوا فين يوم الدين؟ ائتنا بما تعدنا، طب احنا جبنا لكم يوم الدين. بعد ذلك يأتي الله بالمقابل، ان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يقرر حقيقة تثبت في الوجدان وفي العقول حتى تشيع في كل الجوارح طاعة لله يأتي بالمقابل، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. بعد أن تكلم يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، يتكلم عن المتقين المقابلين. إن المتقين في جنات وعيون. وكل كلمة متقين الفعل فيها مرة ينسب إلى الله ومرة ينسب إلى النار، فنجده يقول اتقوا الله، ثم يقول بعد ذلك في آيات أخرى اتقوا النار التي الله. كيف يقول اتقوا الله ويأتي بالمقابل اتقوا النار؟ أن معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، ومعنى اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية أن تلتزموا الطاعة وتتجنبوا المعصية، لأن لله كما قلنا صفات الجمال وصفات الجلال، صفات الجمال واهبة الخير وصفات الجلال متمعدة بالشر لمن يخالف هذا. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد خلق خلقا ينتفعون به في الحياة زي النار مثلا، النار التي يجي يقول لهم النار ده هي اللي انتم تاخدوا خيرها في الدنيا هتيجي عليكم شر في الايه في الآخرة، فاتقوها، اتقوا النار التي هي من جنود الله في القهر والتعذيب. واتقوا النار يبقى اتقوا جنود التعذيب من الايه من الله، يبقى المعنى واحد، اتقوا النار، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية بايه؟ بانكم تعملوا الطاعات، لأن من جنوده أيضا النار. النار كانت تنفعكم في الدنيا ولكنها ستكون عليكم عذابا ووبالا في الايه في الآخرة، فاتقوها، اجعلوا بينكم وبينها مقابل. إن المتقين، المتقين متى؟ المتقين في زمان التكليف، في جنات وعيون زمان الجزاء. والمتقين جمع والجنات جمع، فكأن الله يقول لكل متق إنك يا متقي في جنة، وإذا قوبل الجمع بالجمع اقتضى القسمة أحادا. يعني إيه؟ يقول المدرس للتلاميذ أخرجوا، ودول جماعة، كتبكم، وكتب جماعة، يعني ليخرج كل واحد منكم كتابه. تقول للقوم مثلا اركبوا سياراتكم، يعني كل واحد يركبه. فإذا قابلت جمعا بجمع اقتضى القسمة إيه أحد. فالمتقين جمع، المقابل ايه؟ في جنات، يعني كل متق ياخذ له ايه الجنه بتاعته. ده كويس. لكن في ايه الرحمن يقول ايه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، يبقى له جنتين. نقول له من خاف مقام ربه انت بتفسر على الانس بس، ولكن الايه جاءت، السوره جاءت للثقلان، الثقلان الانس والايه والجن، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني يا إنس وجن. فإذا قال الله ولمن خاف مقام ربه، أي من الإنس أو من الجن، يبقى الإنس له جنة والجن له إيه؟ المتقي له إيه؟ يبقى جنة، جنة ثانية، يعني جنة للإنس وجنة مين؟ وجنة للجن. أو هناك جنتان، لأن الحق سبحانه وتعالى أزلا خلق جنات على قدر البشر من يوم أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. شوف بشر كم واحد عمل له كلهم جنة جنة جنة، وعمل لهم نار نار نار. يبقى يوم القيامة ما عندناش أزمة مساكن، لأن معمول حسابكم على أن كل الخلق هيكفروا يبقى لهم نار، وكل الخلق هيؤمنوا يبقى لهم إيه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فرغت جنات اللي كانوا مقدرة لهم، يقوم المسلمين المؤمنين يتقوا يأخذوا إيه نصيبه، هياخد جنة الأصل وجنة ميراث من مين؟ من الذين تركها الايه الكفار. إن المتقين في جنات، ومعنى الجنات احنا قلنا جنة الأرض هي المكان اللي فيه بستان، مش بس بستان فيه زرع كده للبهجة، لا، ده بستان فيه مقومات الحياة كلها، وإذا سار فيه سائر يستره ما يبانش فيه، يبقى الشجر كبير ومتشابك بحيث إذا صار فيه إنسان لا إيه لا يرى. أو جنات تحبسك عن الأرض كلها لأن فيها كل إيه فيها كل خيرات. ولذلك يقول لك مثلا ده قصر، معنى قصر يعني قصرك في مكانه عن الأمكنة الأخرى، فلا تخرج من مكانه إلى مكان آخر لتلتمس أسباب الحياة، لأن فيه كل أسباب الإيه، زي الجنة اللي ربنا نزل فيها إيه هذا كل من كل الإيه، وبعدين امتنع عن ايه عن هذه. يبقى المتقين في جنات، لكن الجنات هي الاصل فيها الخضره والنمو والخضرة والنمو وليدة وجود الماء، يبقى يجيب الجنات والإيه والعيون، يبقى العيون دي استبقائها كجنة، يبقى فيه جنات وفيه إيه، بس العيون برضو حينما تكلم الله عنها مرة يقول القصور تجري من تحتها الأنهار، ومرة يقول القصور تحتها، فيه من وتحتها الأنهار، في من تحتها وتجري تحتها الأنهار، يبقى في مرة من وفي مرة ما فيش من. أم قال لك تجري تحتها الأنهار، يعني كأن لكل جنة نهر من ذاتها، ما تقولش يمكن ما يمرش عليها الماء اللي جاي من إيه، لا بتاعتك، وبرضه يمر عليها الإيه الماء اللي جاي من الإيه من ناحية من ناحية تانية، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين جمع آخذ، والآخذ هو الذي يتناول الشيء بعشق ولهفة، أخذه، يبقى مدام خده يبقى فيه داع أن يمد يده ليأخذ، والإنسان ما يكونش عنده داع عشان يمد إليه إلى شيء إلا إذا كان فيه نفع، بتمد مش تلقح عليك الشيء، أنت اللي بتاخده، ومدام بتاخده يبقى أنت مستشعر فيه إيه؟ فيه نفع. فكأنهم حينما سمعوا من الله منهج صيانتهم ومنهج قوامهم أخذوه بلهفة وعشق، هم اللي خدوه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما قال خذوا ما آتاكم بقوة، خذوا بقوة، لأن القوة دي تدل على أن الأخذ كان إيه مقدر المنفعة الجميلة، فبتاخذوا بإيه، بتاخذوا بقوة. آخذين ما آتاهم ربهم، والأخذ منك ولكن الإيتاء من غيرك، فكونك أنت اللي أخذت يبقى لك اختيار، وما دام لك اختيار يبقى انت قادر على الخير وقادر على الشر. من الذي اقدرك؟ الحق سبحانه وتعالى. ونفس وما ايه سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكونك كنت تسمع وحي ربنا بالتكليف وتاخذ انت ليه؟ ما اخذته بهذه القوه بهذا العشق الا لانك ادركت مين؟ أدركت الخير والنفع فيه. أخذت من مين؟ أخذون ما آتاهم ربهم، وربهم هو اللي خلقهم من عدم وبعدين أمدهم من عدم وأبقى لهم مقومات حياتهم بقوله قيوم، يعني قائم على الأمر بالسيب، قائم فلان قائم على الأمر، يعني إيه؟ لم يتركه لغيره، يبقى فيه قدرة وحكمة خلقت، وفيه قيومية استدامت الإيه؟ استدامت الخير. الرب هو المعطي والله هو المكلف. ساعة ما تتكلم في حاجة بتديك خير اذكر كلمة الرب، وساعة ما تشوف حاجة فيها تكليف، لأن الله يعني معناه معبود، ومعبود يعني مطاع في أمره ومطاع في نهيه، يبقى العبادة لله طاعة لأوامره. لكن الربوبية عطاء منه، والربوبية أسبق في حياة الإنسان من الألوهية، لأنه ما كلفكش إلا بعد ما إيه ببلغت، لكن أعطاك قبل أن تبلغ، وأعطاك تمرح في الحياة لحد ما إيه تمرح في الحياة لحد ما تبلغ، وخلق لك قبل أن يخلقك، يعني أنت طرأت على وجود وطرأت على سماء وطرأت على أرض وطرأت على خير، مش أنت خلقت وبعدين عملنا لك، لا، أنت طرأت على الخير الذي خلقه الله لك ومن أجله، وده أعطاء ربوبية. فإذا كنت انتفعت بأعطاء الربوبية يبقى كان يصاحب ان اللي نفعك بعطاء الربوبيه ولم يكلفك الا بعد ان تبلغ كن انت تاخذ عطاء الالوهيه وهو الايه وهو التكليف وتعشقه، زي ما بتروح لحاجه تكون ايه تفلها فكده وتاخذها، تبقى انت تاخذ التكليف كما اخذت مين؟ كما اخذت عطاء الذي يبقي حياتك ويسعدك وينعمك، عطاء الربوبيه الاول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: هل يجوز سماع القرآن وأنا على غير طهارة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، سماع القرآن إنما يشترط فيه الطهارة عند قراءته وعند مسك المصحف، وهذا يستحب عند القراءة. وأما مسك المصحف فجمهور العلماء على أنه يجب أن يكون متوضئا حتى من الحدث الأصغر. أما سماع القرآن فلك أن تسمعه وأنت متوضئ أو غير متوضئ، كما نسمع إذاعة القرآن الكريم. هل يشترط إن أم أتوضى بقى عشان أسمع القرآن؟ هذا فيه مشقة، وليس عندنا في ديننا مشقة، فيجوز لنا أن نسمع القرآن ولو كنا على غير وضوء، والله أعلم. آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كل دعاء دعوته بيقين ستجد ثمرته ولو بعد حين. أليس الحق سبحانه وتعالى هو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ إخوة الإيمان، دعوة صادقة من القلب بإمكانها تغيير قوانين الكون. سيدنا زكريا عليه السلام أحسن الظن في ربه وقال بيقين: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فكانت النتيجة أن تغيرت قوانين الكون من أجله لدعوته الصادقة، فالزوجة عاقر انقطع رجاؤها في الإنجاب، والرجل بلغ من الكبر عتيا حتى اشتعل رأسه شيبا، وصار في سن يستحيل فيها منطقيا أن ينجب. مع كل ذلك تأتيه البشرى وهو ما زال في محرابه يتنفس رحيق الأمل، وتسري دماء اليقين وحسن الظن في عروقه الطاهرة: يا زكريا، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. مهما بدت أحلامك صعبة المنال، فدعوة صادقة من القلب تدعوها وأنت ساجد في جوف الليل يمكن أن تغير قوانين الكون من أجلك. فربك كريم واسع العطاء، يحب أن يسمع دعاءك الخفي وأن يرى حسن ظنك فيه، فاجعل دعاءك قويا واحرص أن يكون خفيا، وردد دوما بيقين: ولم أكن بدعائك رب شقيا. تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الأرض. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

قد خلت من قبلكم سنة.

وما محمد

أفإن

down. والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل في موضوع الهجرة النبوية المشرفة، حقائق وشبهات. ونتناول أستاذنا في هذه الحلقة الرد على شبهة ادعاء تعارض الهجرة مع مبدأ حب الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين، والحق يملك الحجة والبرهان. أما عن ادعاء تعارض الهجرة مع مبدأ حب الوطن، فنرد عليهم أولا بالدليل العقلي، حيث اعتمد القرآن الكريم في الرد على المخالفين، اعتمد الدليل العقلي في حواره. الدليل العقلي نقول لهم إن مفارقة الأوطان عند اشتداد الاضطهاد لا تعني أبدا التخلي عن حبها، بل تعني التضحية بأغلى ما يملك الإنسان حفاظا على رسالته، على دينه وحريته ورسالته الربانية، إذ لا قيمة لوطن يسلب فيه المرء عقيدته ويسام فيه سوء العذاب. فالهجرة كانت خروجا اضطراريا لإنقاذ الرسالة، وتمهيدا لعودة عزيزة تطهر الوطن من دنس الأوثان والظلم. وهذا ما تحقق فعلا يوم فتح مكة.
1: نعم.
2: أفلا يتدبرون سياق الأحداث، وكيف تكون القراءة المنصفة الواعية العقلية لهذه الأحداث؟ والدليل النقلي يلتقي ويؤكد هذا الدليل العقلي، حيث نجد أن النقل الشريف، يعني بأعمق مشاعر الحنين والانتماء لمكة، يأتي في هدي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، حين وقف نبينا الهادي على مشارفها أثناء خروجه وخاطبها بكلمات تذوب حبا وأسى، رواها الترمذي. قال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: والله يقسم بالله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وجاء التعبير القرآني مؤكدا صبغة القهر والإخراج القصري، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. فالنبي أخرج، لم يخرج بنفسه ولكن اضطر إلى الخروج.
1: نعم.
2: أخرج يخرج في اللغة عندنا يختلف عن خرج يخرج. النبي لم يخرج بذاته بنفسه ولكن اضطر إلى الخروج، هناك من أخرجه اضطره إلى الخروج. فينبغي أن نرى هذه القراءات التي تؤكدها النصوص من السنة النبوية ويؤكدها الدليل العقلي. والخلاصة أنه تتجلى في الهجرة النبوية الشريفة في محصلتها التاريخية والشرعية كأروع مدرسة تلتقي فيها سنن الله الجارية، أي الأخذ بالأسباب، مع سنن الله الخارقة للأسباب، أي المعجزات. يلتقي فيها الأخذ بالأسباب مع التأييد بالمعجزات من عند الله، حيث تعانق فيها التخطيط البشري المحكم المستوعب لجميع الأسباب المادية مع اليقين الإلهي المطلق المؤيد بالسكينة والنصر الإلهي، وكل ذلك يكشف عن عظمة الرسالة وعظمة صاحبها، ويثبت أن الحضارات الكبرى لا تبنى بالعواطف المرتجلة أو الصدف العابرة، وإنما تكون بالصبر وتبنى بالتنظيم والتضحية والتوكل الصادق على الله رب العالمين. هكذا تبقى الهجرة النبوية الشريفة منطلقا أبديا لبناء الإنسان والأمة والحضارة. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة يونس يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل بسورة مثله ودعوا من استطعتم

من آيات الله البينات من سورة يونس، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. عفوا إخوة الإيمان، هذه فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا من سورة النور.

ولا تأخذ

0: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النور. إخوة الإيمان، انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت السيدة فاطمة: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عنه ويقول: قم أبا تراب.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة النجم.

0: من آيات الله البينات من سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، ومن ثمارها نزول السكينة، وذلك في قوله تعالى في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فما السكينة؟ وكيف تنزل على العبد؟ وأين مستقرها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله، والتي من ثمارها السكينة، وهذه السكينة نعمة من الله، وهي طمأنينة في النفس يقذفها ربنا سبحانه وتعالى في قلوب عباده المؤمنين. والسكينة جند من جنود الله، هذه السكينة حينما تحل على الإنسان تسعده وتباركه، حينما تنزل على الإنسان فإنها تفتح له الأبواب المغلقة. ولذلك يقول الله تعالى عن أصحاب بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولولا هذه السكينة ما جاءهم الفتح. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولولا هذه السكينة ما ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسكينة هي طمأنينة نفسية وطمأنينة قلبية، قال الله عنها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن ثمار المعية أن مد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السكينة، حينما حدثنا ربنا عن ذلك في القرآن: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من ثمار هذه المعية أولا فأنزل الله سكينته عليه، أي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نزلت السكينة على قلب صاحبه أبي بكر: إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الهلباوي.

0: قدم الشيخ محمد الهلباوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يوسف، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة يوسف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزرع الأمل والتفاؤل في نفوس أصحابه في أحلك الظروف وأشد الأزمات. لما جاءه خباب بن الأرت يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه من العذاب، بشره صلى الله عليه وسلم وزرع في نفسه الأمل فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وكان من أعظم دروس الهجرة إخوة الإيمان زرع الأمل، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس صاحبه أبي بكر الصديق لما وصل المشركون إلى باب الغار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وكذلك إخوة الإيمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر سراقة وزرع في نفسه الأمل، بشره بسواري كسرى. حين تتراكم الهموم والأحزان يكتشف الإنسان كم هو بحاجة إلى لمسة أمل، حينما يظن أن الطريق قد أغلق وأن الفجر بعيد، يبقى الأمل هو النور الذي يشق الظلام. لكن في تلك اللحظة إخوة الإيمان يظهر الأمل كالنور الهادي الذي ينير طريقنا. ليس الأمل مجرد شعور عابر، بل هو نبض الحياة الذي يدفعنا للاستمرار مهما كانت العثرات.

في داخل كل منا يوجد شعور خفي بأن الفرج قادم. أحيانا إخوة الإيمان تكمن القوة في قلب الإنسان في القدرة على التمسك بالأمل رغم كل شيء. هذا الأمل إخوة الإيمان يظل سراجا يهدي القلوب ويملأها بالطمأنينة، وعندما نصدق أن لكل مشكلة حلا يفتح الله أمامنا أبواب الفرج وتبدأ روحنا في التحرر من قيودها.

إن الأمل إخوة الإيمان لا يأتي من الظروف، بل من نظرتنا لها. ربما يكون كل ما نحتاجه هو لحظة صبر وتفكير هادئ، لنكتشف أن كل لحظة صعبة تحمل معها درسا وفرصة، أو تغييرا نحتاجه لكي نصبح أقوى. ففي كل صعوبة تكمن فرصة للنمو، وفي كل ألم تكمن قوة جديدة ننتظر أن نكتشفها. الطريق إلى الأمل لا يكون دوما سهلا، ولكنه يستحق العناء. وفي كل دعاء نرفع أيدينا به إلى السماء، نشعر بأن الله معنا، يطمئن قلوبنا ويغسل أرواحنا.

0: تمام 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا

بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت

مطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

هم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم

يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.

كانوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم

هداهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة

إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن

أبصارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

0: أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الأحقاف ومحمد والفتح. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عبد الله بن أريقط الليثي هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومرافقهما في طريق هجرتهما من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يثرب، حيث أوصلهما إلى المدينة المنورة عن طريق الساحل. ولما رجع عبد الله بن أريقط إلى مكة أخبر عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بوصول أبيه إلى المدينة المنورة، فخرج عبد الله بعيال أبي بكر وصحبهم طلحة بن عبيد الله حتى قدموا المدينة المنورة. وتروي لنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما حدث قائلة: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي، ثم وصفته رضي الله عنها بقولها: الماهر في إرشاده، العارف بالهداية بالطرق الخفية ومضايقها والجهات كلها، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذتهم طريق الساحل. فمع ما اتصف به المجتمع الجاهلي من الكثير من الصفات والعادات المذمومة، فإنه تميز بالكثير من الصفات الحميدة التي أقرها الإسلام، وأهم هذه الصفات هي المروءة والوفاء بالعهود، فهاتان صفتان جبل عليها العرب في شبه الجزيرة. وفي الحديث السابق بيان ما كان عليه أحد رجال العرب وهو عبد الله بن أريقط حينما كان على الكفر، فتخبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر رضي الله عنه لما عزم على الهجرة إلى المدينة استأجر رجلا وهو عبد الله بن أريقط لما علم فيه من مروءة وحفظ للسر، فاستأمناه على سرهما في الخروج من مكة وعلى الناقتين اللتين دفعاهما إليه ليوافيهما بهما بعد 3 ليال في غار ثور. وقد وفى ابن أريقط بما عهد إليه وأتى بالناقتين في الموعد المحدد في غار ثور، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعهما عامر بن فهيرة والدليل عبد الله بن أريقط، فمشوا من طريق أسفل مكة إلى المدينة المنورة على طريق ساحل البحر الأحمر. قال البعض إنه أسلم فيما بعد، فقد عده الذهبي من الصحابة، بينما جزم عبد الغني المقدسي والنووي أنه لم يسلم. ويجدر التوضيح أن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لغويا تعني أنه رافقه في الطريق وأمنه على الراحلة، لكنها لا تعني الصحبة الاصطلاحية التي تتطلب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله والموت على الإسلام، وهو ما لم يتحقق لعبد الله بن أريقط على ما قاله الكثير من العلماء. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول الآية السادسة من سورة النمل، حيث جاء في آية الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، نود أن نتحدث عن بعض السور البلاغية التي اشتملت عليها الآية المباركة من سورة النمل.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، في قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هذا كلام مستأنف سيق بعد بيان بعض شؤون القرآن الكريم، تمهيدا لما يعقبه من قصص الأمم الخالية وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه تعالى. ففيه نوع من التخلص والانتقال من نوع آخر من الإعجاز، هو الإخبار عن المغيبات، ومن مدح الكتاب إلى قصص الأنبياء. وأيضا في قوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، عطف على جملة تلك آيات القرآن، وهو انتقال من التنويه بالقرآن إلى التنويه بالذي أنزل عليه، بأن القرآن آيات دالة على أنه كتاب مبين ظاهر لا غموض فيه ولا لبس ولا خلاف، ذلك آية على أنه من عند الله عز وجل، ثم بأنه آية على صدق من أنزل عليه، إذ أنبأه بأخبار الأنبياء والأمم الماضين التي ما كان يعلمها صلى الله عليه وسلم هو ولا قومه قبل القرآن، وما كان يعلم خاصة أهل الكتاب إلا قليلا منهم، أكثره محرف. وتصدير قوله: وإنك لتلقى القرآن، بحرفي التأكيد إن واللام في لتلقى، لإبراز كمال العناية بالمضمون، فتأكيد الخبر لمجرد الاهتمام، لأن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتردد في ذلك. أو يكون التأكيد موجها إلى السامعين من الكفار على طريقة التعريض، وبني الفعل لتلقى للمفعول، وحذف فاعله وهو جبريل عليه السلام للدلالة عليه في قوله: نزل به الروح الأمين في سورة الشعراء. أو بني الفعل إلى غير مذكور للعلم بأن الله جل جلاله أو جبريل عليه السلام، والمعنى واحد. وفي وجود لدن بين من وحكيم تنبيه على شدة انتساب القرآن إلى جانب الله تعالى، فإن أصل لدن الدلالة على المكان مثل عند، ثم شاع إطلاقها على ما هو من خصائص ما تضاف هي إليه تنويها بشأنه. وفي تنكير حكيم عليم إذان بتعظيم هذا الحكيم العليم، كأنه قيل: من حكيم أي حكيم، وعليم أي عليم، والتنوين هنا للتعظيم. وفي تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن، وتنصيص على علو طبقته صلى الله عليه وسلم في معرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدقائق. فإن من تلقى العلوم والحكم من مثل ذلك الحكيم العليم يكون علما في رصانة علمه وحكمته. وكذلك في الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهد إليه، فإن ما في القرآن دليل على حكمة من أوحى به وعلمه، وأن ما يذكر هنا من القصص وما يستخلص منها من المغازي والأمثال والموعظة من آثار حكمة وعلم حكيم عليم. وكذلك ما في ذلك من تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الإعجاز في هذه الآية: كفى بهذا الكتاب شرفا أنه جاء من عند الحكيم العليم الذي أودعه من بدائع حكمته وعلمه ما جعله تشريعا تاما يراعي مصالح الناس في معاشهم ومعادهم. ما في القرآن الكريم من توجيهات وأخبار ومواعظ وأسرار، هو من آثار حكمة الله وعلمه، فما أحسن من تدبر كتاب ربه واستفاد العبر في تلك الآثار. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالخير عند تدبر القرآن.
2: فضيلة الدكتور، ما الذي يستفاد من الآية المباركة؟
3: مما يستفاد من الآية الكريمة ضرورة دراسة مضامين القرآن وموضوعاته، فمنها مضامين نفسية وكونية وبيانية وعلمية واجتماعية وسياسية واقتصادية ومستقبلية وغيبية وأخلاقية. كذلك مما يستفاد من الآية الكريمة الله الحكيم العليم، يصنع كل شيء بحكمة ويدبر كل أمر بعلم، فصفة الحكمة والعلم هما مصدر الخلق والأمر. تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك عظيم صنع الباري، الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من كل ناطقة الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القاري، من شك فيه فنظرة في ملكه تمحو أثيم الشك والإنكار. كذلك مما يستفاد من الآية الكريمة الكتاب أي القرآن حكيم مترع بالحكمة مليء بالخيرات، لأنه منزل من عند الحكيم وهو محكم لا يتطرق إليه خلل أو خطأ أو شبهة أو زيف، وحكمه هو العدل التام. كذلك مما يستفاد من الآية الكريمة أن قضاء الله كله خير، فلا تظنن في قضاء الله شرا، فقد كان الصالحون يقولون مالك يتصرف في أملاكه وحكيم لا يفعل شيئا عبثا، فالأرض أرضه ونحن عباده، ولله در من قال فوحقه لأسلمن لأمره في كل نازلة وضيق خناق، موسى وإبراهيم لما سلما سلما من الإغراق والإحراق. أيضا مما يستفاد من الآية كلما استمسكت الأمة بالقرآن هديت إلى ينابيع الحكمة ومصابيح العلم وقوانين التسخير وقيادة الأمم، وكلما ابتعدت رتعت وخابت وخسرت وتخلفت عن مصافي الدول المتقدمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا آمنة من كل مكروه وسوء، وأن يرفع شأنها، وأن يدبر أمرها، وأن يدفع من كادها، وأن يحفظ شعبها، وأن يوفق ولي أمرها لما فيه خير العباد والبلاد. وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة الفتح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله سميع عليم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

عصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم

بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.

صيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد

والسجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 27 من سورة الفتح وحتى ختام سورة الذاريات. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. 11:15 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: يا رسول الله، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من أول سورة الطور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.

0: الجحيم.
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.

قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى.

الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر.

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

هم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

زبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الطور والنجم والقمر والرحمن. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والثلث.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم البصيلي، الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة. نواصل مع فضيلته عرضنا وتحليلنا لكتاب بستان العارفين للإمام النووي. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم البصيلي، ذكرنا أن المؤلف أقام كتابه هذا على عدد من الأحاديث الجامعة التي تعد أعمدة يقوم عليها الشرع الحنيف. ومن الأحاديث التي جعلها المؤلف عمدة هذا الكتاب حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد تحدث في هذا الباب عن فضل أكل الحلال والحرص عليه، وحذر أشد التحذير من أكل الحرام، وأكد أن المال الحرام يحرم صاحبه من الثواب ومن قبول الدعاء ومن البركة في الرزق ومن البركة في الأولاد والصحة إلى آخر ذلك. نقرأ شيئا مما كتبه المؤلف في ذلك.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وموالاه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، أما بعد، فمن الأحاديث الشريفة المنيفة التي ذكرها الإمام النووي رضي الله عنه في هذا الكتاب الماتع النافع بستان العارفين، قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والمعنى: كيف يستجيب الله لهذا المسكين مع أنه مسكين ومسافر وضعيف ومضطر، إلا أنه قد ملأ جسمه بالحرام، فكيف يستجيب الله من هذا العبد الآبق؟ ولذلك حينما يموت ابن آدم ينادي بصوت يسمعه الكل إلا الإنس والجن، فيقول: يا أهلي يا أولادي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، لقد جمعت المال من حله وحرامه ثم تركته لكم وحدكم تستمتعون به، فالمال لكم والحساب علينا. ولذلك فإن مدار الطريق إلى الله على كلمتين: الرفقة واللقمة. الرفقة أي الصحبة الصالحة، واللقمة يعني الأكل الحلال.
4: نعم، الحلال دائما هو مطية المسلم إلى رضوان الله تعالى وإلى سعادة الدنيا والآخرة، ولكن لابد مع ذلك من إخلاص النية لله عند الإنفاق من هذا الحلال. فهناك من ينفقون من المال الحلال، نعم، ولكن يعني بغرض السمعة مثلا أو الحصول على مكاسب دنيوية فقط.
5: ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان من كرم وإطعام عبد الله بن جدعان، فلما سئل عن مصيره قال إني أراه في النار، لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنما كان يفعل ذلك لسمعة يتسمعها. فمن عمل العمل الحلال ربما يتحول الحلال إلى حرام بسبب دسيسة باطنة في قلب العبد لا يطلع عليها إلا الرب جل جلاله. المهم أن تعلم أيها المستمع الكريم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فطب نفسا بالعمل الذي تعمله لربك واقصد به وجهه وستجد الخير والبركة. أما الحرام فإنه لا يدوم وإذا دام دمر، ولذلك يقول سيدنا محمد: اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. وحينما استعمل رسول الله عليه الصلاة والسلام عاملا، يعني وظف موظفا بمفهوم العصر لأخذ الصدقات من الناس، فلما رجع بالصدقات إلى سيدنا محمد اللهم صل عليه قال له: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب رسول الله لأن هذا تربح من وراء المنصب، ونفوذ من غير استحقاق، وكسب غير مشروع. فصعد رسول الله المنبر وقال: أيها الناس، ما بال العامل منكم أستعمله على عمل فيأتيني فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. ثم قال رسول الله بنفس اللفظ: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده، ما أتى أحد بمثل ما جاء به إلا أتى يوم القيامة يحمله على عنقه. ولذلك يقول النبي اللهم صل عليه: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة.
4: نعم، إذن صور أكل المال الحرام كثيرة ومتنوعة، والمؤلف ذكر بعضا منها، وهناك صور حديثة عصرية من المال الحرام يجب التحذير منها وبيان عواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة.
5: أي مال يدخل جيبك أيها المستمع الكريم عن طريق الغش أو الاستيلاء على حقوق الآخرين أو من عمل غير شريف أو غير مشروع، فاعلم أنه مال حرام. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وقال: من غشنا فليس منا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن المشاهد المرعبة التي رآها رسول الله اللهم صل عليه ليلة الإسراء والمعراج، رأى أناسا يسبحون في بحار من الدم ويلتقمون كرات من النار، كلما أدخلوها في أفواههم والتقموها خرجت من أدبارهم، وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية. فلما سأل عنهم رفيق الرحلة جبريل قال له: إنهم أكلة مال اليتامى من أمتك. ومن المال الحرام أيضا أن يبيع الإنسان سلعة أو سيارة أو شيئا فيه عيب لم يبينه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه، من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه، يعني وكان وزره عليه. هذا كلام سيدنا محمد.
4: نعم، صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حاجة أيضا إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب بستان العارفين للإمام النووي. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم البصيلي، الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، ربع الساعة مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة الحديد.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحديد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. أولا، يجب على الإنسان بعد أن يتعلم ما فرضه الله عليه من أحكام الدين أن يزكي نفسه حتى يحصل على الفلاح الذي قال الله فيه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، زكاها بالتربية، نقاها من الحقد، من الضغائن، من الحسد، من الشحناء، من الكراهية. وقد خاب من دساها، دساها يعني دفناها تحت ركام من الشهوات والأهواء والملذات. فهناك ناس تدفن النفس تحت ركام من المال،
1: نعم،
0: تحت ركام من الجشع، تحت ركام من الاحتكار الآن، تحت ركام من استغلال حاجة الناس، تحت ركام من استغلال الفقراء، تحت ركام وركام. وقد خاب، خسر من دساها، أي دفناها تحت الشهوات والأهواء.
1: ماذا تقول لمن تتحكم فيه العادات والتقاليد ويريد أن طبعا يكون لديه النفس الزكية، النفس المتبتلة العابدة، ولكن العادات والتقاليد تمنعه من ذلك فيما يتعلق مثلا بميراث النساء؟
0: كما تفضلت، هذا أيضا يندرج تحت قول الله: وقد خاب من دساها، دفن نفسه تحت ركام التقاليد والعادات والبيئات. هناك بيئات إلى الآن في بعض النواحي في مصر لا تورث البنات إلى الآن، لأنهم يرون أن المال لا يذهب إلى الغرباء، ويأكلون أنصبة البنات في الميراث. وهناك من الآباء أو من الإخوة من يأخذ مهر بنته أو مهر أخته، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وهناك ناس تتمسك بالظاهر، يذهب للعمرة ويذهب إلى الحج ويقيم الليل في رمضان ويختم المصحف، لكن تأتي عند حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق العباد مبنية على المشاحة. لابد أن يتخلص الإنسان من المظالم في هذه الحياة الدنيا. لكن إذا كان الإنسان يتعبد لله ظاهرا، وقد قلت سابقا إن علاقة الدين تكمن في أمرين: علاقة أن تحسن علاقتك بالله، وأن تحسن علاقتك بالناس.
1: نعم.
0: فأنت تصلي وتذهب إلى العمرة وتصوم وتقرأ المصحف، ثم أنت أكال لحقوق الناس، أكال لأموال اليتامى، أكال لأموال المساكين، أكال لميراث أختك، كل ذلك لا يجدي.
1: إذا كانت العبادة دكتور، يعني كما تفضلت حضرتك في حلقات سابقة، هي خضوع لله عز وجل وحب له، إيه رأي حضرتك في من يدعون أنهم يحبون الله وأن الله قد أحبهم، ويتكاسلون أو يغفلون حقوق الله تبارك وتعالى في كافة مناحي الحياة؟
0: هؤلاء كذبة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت تحب الله، لابد أن تكون واقفا على شرعه، ملتزما بأحكامه، ملتزما بحدوده، وأنت في الوقت نفسه تكون عادلا في تعاملك مع أسرتك، في تعاملك مع الناس. أما الحب والدعاء فكثير، والشاعر العربي يقول: وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. الكلام سهل. ولذلك هنا لابد من محاسبة النفس قبل العمل، وهو نوع من المشارطة على النفس، ألا تقدم على حرام وألا تقدم على شبهة. يعني أنت تحاسب نفسك قبل العمل: هذا العمل الذي أقدم عليه، هذا البيع الذي أبيعه الآن وأنا مستغل لحاجتك، أنا مستغل لعوزك، أنا مستغل لضعفك، أنظر إلى نفسي أولاً،

0: أن أعمل، قبل أن أبيع، قبل أن أشتري، قبل أن أتعامل، قبل أن أصلي، لابد أن أحاسب الإيه؟ النفس. وإذا أردت عبادة فانظر ماذا تريد بها، هل أنت تريد بهذه العبادة وجه الله أو تريد وجه الناس؟ هذا أمر لابد أن
1: إن كنت
0: يقف
1: تريد
0: الإنسان
1: وجه الله فأنت على الطريق الصحيح،
0: الصحيح،
1: أما إن كنت تريد إرضاء الناس
0: فأنت في خسران مبين.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه نستمع إلى هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، وكان النبي إنما يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من بني عمرو بن عوف ورجلا من بني خضرة امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال العوفي: هو مسجد قباء. وقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: هو مسجدي هذا، وفي ذلك خير كثير. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد الرسول، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هو مسجدي هذا. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي رواية: والمنبر على ترعة من ترع الجنة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي النمل والقصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولتعلم أن وقت الله حق

والسلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي ما تيسر من سورتي النمل والقصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كان التابعي الجليل الأحنف بن قيس رضي الله عنه جالسا يوما فمر به رجل فتلا قول الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فانتفض الأحنف وكأن الآية قد هزت أعماق قلبه، ثم قال في خشوع وصدق: هاتوا المصحف لأنظر أين ذكري فيه ومع أي القوم أنا وبمن أشبه. فأتي بالقرآن فأخذ يقلب صفحاته ويتأمل آياته باحثا عن موضعه بين الناس، فمر على قوم أثنى الله عليهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثم مر بقوم وصفهم بأنهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ثم طوى صفحة أخرى فإذا هو بقوم آخرين يقول الله فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ثم مر بقوم آخرين وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ثم وقف على مشهد مروع حيث يسأل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فارتعد الأحنف ووضع يديه على أذنيه وقال بفزع: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء وأعوذ بك أن أكون منهم. ثم عاد يقلب صفحات القرآن يبحث عن نفسه بصدق ودموع، حتى وقف عند قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فانفرج وجهه وقال بلهفة ممزوجة برجاء: نعم نعم، هذا أنا، هذا حالي، فابحث عن نفسك في القرآن.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم تستمعون فيه للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، والتلاوة لما يتيسر من سورتي سبأ والمزمل. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة الظهر.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة الظهر، أذان العصر يحين موعده في 4:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الفرقان. الواحدة والربع ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. جاء في كتاب صفوة التفاسير في تفسير الآية السابقة: يؤتي الحكمة من يشاء، أي يعطي العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح من شاء من عباده. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان: عناية الإسلام بالمبدعين، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: إن اهتمام الإسلام بالموهوبين والمبدعين يأتي انطلاقا من إدراكه بأن الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية للأمة، وأن الأمة الناجحة هي التي تستثمر في أغلى ما تملك، ألا وهو الإنسان. فديننا الإسلامي الحنيف ينظر للموهبة على أنها عطية ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يؤدي شكرها. ومن الجدير بالذكر أن أمتنا الإسلامية قد أنجبت عددا من العلماء الأفذاذ في مختلف المجالات، منهم علماء فضلاء في علوم القرآن والتفسير والحديث والسيرة، كما أن التاريخ شاهد على إبداعات المسلمين العلمية، فكان منهم ابن الهيثم والرازي وابن النفيس وابن سينا وابن رشد والفارابي وابن خلدون وغيرهم كثير. أيها الإخوة المؤمنون، وعند دراستنا للسيرة النبوية الشريفة نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد رعى مواهب الشباب رعاية تامة، وحملهم المسؤوليات الجسام التي يعجز عن حملها أعظم الرجال. فعلي كرم الله وجهه ينام في فراشه صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، ويولي أسامة بن زيد رضي الله عنهما

جيشا فيه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ويثق في قوة حفظ زيد بن ثابت رضي الله عنه، فيأمره بتعلم العبرانية والسريانية فيتعلمهما في أقل من 3 أسابيع. عن خارجة بن زيد أن أباه زيدا أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك 10 سور. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام منذ أن أشرقت شمسه دعوة إلى القراءة والدراسة والعلم، فالإسلام دين لا يحمله إلا أمة واعية متعلمة، والله تعالى هو الذي خلق وهو الذي علم، فالعلم يحتاج إلى التواضع والسكينة والمواظبة والجد والاجتهاد، وهذا هو حال علماء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين عبر التاريخ. وفي الختام إخوة الإيمان، هذه دعوة لأبناء الأمتين العربية والإسلامية بأن يقبلوا على العلم، فالعلم بحاجة إلى التضحية والصبر على نوائب الدهر حتى يحصل الإنسان بجده واجتهاده على ما يصبو إليه، فبالعلم ترتقي الأمم، وبالعلم يحيى الإنسان، وبالعلم تتطور الشعوب، وبالعلم ينتصر الحق على الباطل.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان عناية الإسلام بالمبدعين. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون.

على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء

سرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون.

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض

0: مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الرحمن والواقعة والحديد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 3:55.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه خيرة شباب هذا الوطن. نتعرف على الابن.
2: اسمي محمد رضا محمد فرج، من قرية ميت سراج، مركز قويسنا، محافظة المنوفية. أبلغ من العمر 19 عاما. قد أتممت حفظ القرآن الكريم في سن 16 من عمري.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة الإسراء، تفضل.

0: بارك الله فيك وفي والديك لابن محمد رضا محمد الفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحي.
1: ربي هب لي هدى

0: والآن نتعرف على النموذج الثاني في هذه الحلقة.
1: اسمي دالي محمد محمود عبد اللطيف من قرية ميت سراج مركز كوسنا محافظة المنوفية. أتممت حفظي لكتاب الله بفضله في 16 من عمري.
0: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة الإنسان، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نتعرف على نموذج الثالث في هذه الحلقة.
1: اسمي مالك يحيى سعيد، بقرية كفر ميت سراج، مركز قويسنا، محافظة المنوفية، بالصف الرابع الابتدائي.
0: أستمع منك إلى ما تحفظ من كتاب الله تعالى، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج المشرقة الصاعدة من أبناء هذا الوطن، لابن محمد رضا محمد فرج، الفرقة الأولى، المعهد الفني الصحي، ولابن الدالي محمد محمود، الصف الثالث الإعدادي، ولابن مالك يحيى سعيد، الصف الرابع الابتدائي. ولكم تحياتي وتحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه صحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم يا ربنا أحزم أمورنا إلى الخير والصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل اليمين في الدنيا وفي الآخرة، إنك نعم المولى ونعم النصير. ساعتنا الآن تمام الثانية. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة. معكم خلالها من هندسة الهواء تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عربي. وفي فترة إذاعية سابقة كان معكم زميل محمد جمعة من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير ما نستهل به فترتنا هذه القرآن الكريم. من سورة الإسراء يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي، ونرحب بضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: ونحن نعيش في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي كانت سببا في نصر الإسلام وانتشاره، فعندما نتأمل في أحداث الهجرة نجد أن النصر لم يكن صدفة، بل كان له أسباب عظيمة أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأولها صدق الإيمان وقوة اليقين بالله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن من يتأمل في آي القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه سمى الهجرة نصرا، حيث يقول سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقد يتوهم البعض هذا النصر، لم تكن هناك فئة تقاتل وهكذا، ولكن نصر الله سبحانه وتعالى هو تمكين الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام وهجرته من مكة إلى المدينة. إلا تنصروه فقد نصره الله. متى كان هذا النصر؟ إذ أخرجه الذين كفروا، والثانية اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فبالهجرة قامت دولة، وهذه الدولة لها كيانها ولها أركانها ولها قائدها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأصبحت دولة قوية في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم
1: صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب نجاح الهجرة

0: ربما يقول قائل: كان في إمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهاجر جهرا نهارا. نعم، ولكن لابد أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة العملية لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، فلابد لنا حينما نقدم على أمر من الأمور أن نأخذ بالأسباب التي توصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى.
1: ولا ننسى أيضا يا دكتور الصبر والتضحية، فقد ترك المهاجرون أموالهم وبيوتهم واحتملوا المشقة ابتغاء مرضات الله تعالى.
0: لا شك أن الصبر على الأذى والتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى كله يعني نصيب الأكبر في النصر، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تحملوا ما تنوء بهمله الجبال الشم الرواسي، فما وهنت لهم قناة ولا ضعفت لهم عزيمة. يقول سبحانه وتعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لماذا كل هذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تربوا على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام، على مائدة الحب، على الإيمان، على الإخلاص، على اليقين، على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، على استجابة لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، على حب الأنصار، على حب إخوانهم المهاجرين. كل هذه المقومات كانت تؤهلهم إلى أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا عزيزا. ألم يقل الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ضربوا لنا أروع الأمثال في التضحية والفداء بكل غالي ونفيس في سبيل إعلاء كلمة الله، وفي سبيل حب الوطن، وفي سبيل حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي سبيل امتثال أمر الله عز وجل. كل هذا يعطينا درسا عمليا أساسه الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة في وعد الله ونصره.
1: والتوكل على الله مع العمل كان من أهم الأسباب لنجاح الهجرة النبوية الشريفة.
0: ربما يخطئ بعض الناس في كلمة التوكل على الله وينسون أو يتناسون أن كلمة التوكل ليس كلمة تقال على اللسان فقط، ولكن كما قيل: التوكل عمل القلوب، فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ولقد ربط القرآن الكريم بين الإيمان والتوكل، يقول سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن التوكل ليس كلمة تقال، يقول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والله ترى القائل: توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبن في العجز يوما عن كسلي. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزعة وساقط رطبي ولو شاء أن تجنيه من غير هزيها جنته ولكن كل شيء له سببه. إذن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أخذوا الأسباب وتوكلوا على الله، ومن هنا نصرهم الله عز وجل، لأن إيمانهم بالله إيمان عميق، إيمان يثق في وعد الله ونصره، ولهذا استحقوا الثناء من الله سبحانه وتعالى.
1: ولقد ساهمت وحدة المهاجرين والأنصار في تحقيق نجاح الهجرة.
0: لا شك أن من مقومات الهجرة وحدة الأمة الإسلامية. حينما التحم المهاجرون والأنصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كانوا أمة واحدة، ولهذا سماهم القرآن الكريم أمة واحدة. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وحينما يتحد المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغربها تعتبر هذه الوحدة أكبر قوة إيمانية تخوف الأعداء. ولهذا نجد أن القرآن الكريم أشار إلى هذه النقطة في سورة الحشر، حيث يقول عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فلابد أن نتحد، أن نوحد الصف. لماذا؟ لأن الله واحد والقرآن واحد والرسول واحد والقبلة واحدة. إذا أردنا النصر لأمتنا لابد أن تتوحد كلمتنا. ليس هناك غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو عظيم أو حقير، فالكل يقف أمام الحراب ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هنا ينصر الله سبحانه وتعالى نصرا عزيزا، والقائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: وكيف نطبق كل هذه الدروس في حياتنا اليومية؟
0: إن أهم درس يجب علينا أن نضعه نصب عيوننا في مثل هذا الموقف الثقة في وعد الله ونصره. فالله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن الكريم على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله سيدنا أبو بكر: لا تحزن

0: الله معنا. معية الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يتركها المسلم. إذا كنت مؤمن تثق في وعد الله ونصره، فلا بد أن يكون إيمانك إيمان لا يتردد، إيمان لا يتزعزع. وحينما تدعو الله عز وجل كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا لم نحظى بشرف الهجرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن ننتصر على أنفسنا، لأن أعدى أعداءك نفسك التي بين جنبيك التي تأمرك بالمعصية. فحاول أيها المسلم أن تنتصر على نفسك، تنتصر على شيطانك، تنتصر على غضبك، تنتصر على معصيتك. كل هذه الأمور تحتاج منك إلى جهاد كبير. فإذا ما جاهدت نفسك بابتعادك عن المعصية، فالله عز وجل يطمئنك ويقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الدرس الأول معية الله سبحانه وتعالى، الثقة في وعد الله ونصره. الأمر الثالث وهو الإيمان القوي بالله عز وجل، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله عز وجل إنما هو يأتي بنصر دينه وتمكينه في الأرض، والعمل الصالح من أجل الله عز وجل، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: إخوتي وأخواتي، دائما وأبدا النصر يأتي من عند الله تعالى، ولكنه يأتي بعد الإيمان الصادق والتخطيط الحكيم والصبر والتوكل والتعاون على الخير. فلنجعل من هذه الدروس منهجا لنا في حياتنا. شكرا لكم إخوتي، ونشكر باسمكم الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. وحتى نلقاكم على خير بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الروم، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الروم تلا علينا القارئ شيخ عبد العظيم زاهر إذاعة قرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ بلال مختار.

0: قدم المتهل الشيخ بلال مختار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع إخوتنا في رحاب الإيمان. نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 21 من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.

تؤمنون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم

الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما

لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا

لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.

يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون

0: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 21 من سورة الحديد وسورة المجادلة وحتى ختام سورة الحشر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في 5:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أدعوه

قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة هود، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.

0: من سورة هود يتلى علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: موضوع هذه الحلقة: الأخلاق التقدمية. كيف نثبت للعالم أن التمسك بالقيم الإيمانية هو أوج الرقي الإنساني، وأن التحلل الأخلاقي هو نكوص عن الحضارة؟
2: نعم، الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. الأخلاق في الإسلام هي بطبيعتها أخلاق تقدمية، بمعنى أنها أخلاق تدفع إلى الأمام، أخلاق كما ذكرنا تجعل المؤمن مقداما، وتجعله مبدعا، وتجعله فاعلا بشكل إيجابي في هذا العالم وفي هذا الوجود. فالقيم التي يبثها الإسلام في نفوس المسلمين هي قيم دافعة للأمام، وهي قيم تصنع كل ما هو طيب ومريح، ويعني يحسن وينمي الواقع المجتمعي الذي يحياه أو تحياه الأمة. القيم ترتقي في الإسلام إذا ارتبطت بالإيمان. لو كان الإنسان له العديد من القيم الأخلاقية لكنها قيم مادية، فهذا التقدم يعتبر تقدم مادي، تقدم يعمل أو يفرز لنا حالة من التشيء للإنسان، بمعنى أنه يحيل الإنسان إلى شيء، كأنه مثله مثل الحشرة، مثله مثل المقعد الذي يقعد عليه، أصبح شيئا من الأشياء. لكن الأخلاق الإيمانية، أو إذا ارتبطت الأخلاق بالإيمان، تتحول المسألة بالتالي إلى حالة تقدم على جهتين، جهة الروح وجهة المادة. وهذا ما يسعى إليه الإسلام، أن يكون التقدم مادي وروحي. أما الحضارات التي تبني أو تبنى على قيم مادية فحسب، فهي تميت جانب مهم جدا في الحياة الإنسانية أو في الجنس البشري، هو الجانب الروحي. الحياة المادية تميت هذا الجانب، برغم من أن أهميته قد تفوق الجانب المادي في الإنسان. القيم أساسا يجب أن نعمل على فهمها بشكل سليم وبشكل صحيح، والرؤى الإسلامية التي طرحت يجب أن نفهمها بشكل سليم، لأن احنا كمسلمين دكتور علاء أفسدنا بعض الطروحات الإسلامية بذاتنا. يعني مثلا لو أخذنا نموذج عقيدة القضاء والقدر، أو فكرة القضاء والقدر، أو مفهوم القضاء والقدر في الإسلام، الملخص لهذه القضية في الإسلام أن الإسلام يقول لك هناك قضاء وهناك قدر من الله تبارك وتعالى، فكن مقداما، كن فاعلا، كن إيجابيا، كن أكثر حرصا على الإنجاز، ولا تخشى أن تصاب بأي أمر. لماذا؟ لأن الله مقدر كل شيء. نحن حولنا فكرة أن نكون يعني مقدام، أن يكون الإنسان مقداما، حولناها إلى فكرة استكن واصمت وتراجع وتواكل، لأن ما قدر سيكون. هو التقدير نفسه قائم في الحالتين، لكن هناك حالة كن مقداما ولن تضار لأن ما قدر يكون، وهنا يقول كن مستكينا وما قدر يكون.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحج، يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الحج تلا علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عند السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت تلك ليلتها، فاتبعت حيث يمضي مخافة أن يذهب إلى واحدة من زوجاته الأخريات، فوجدته قد ذهب إلى مقابر الشهداء يدعو ويستغفر. فعادت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى بيتها تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أغرت يا عائشة؟ فأجابته رضي الله عنها قائلة: وهل مثلي لا يغار على مثلك؟
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة واحدة، غير أن المؤذن كان إذا قال قد قامت الصلاة قال قد قامت الصلاة مرتين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا، فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بهؤلاء الفتيان. فقال: أذنوا. فأذنوا فكنت أحدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة. فمسح على ناصيته وقال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم ارجع فاشهد أن لا إله إلا الله مرتين، واشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها. وفي رواية قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان. فمسح بمقدم رأسي وقال: قل الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين. فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل أخوتنا في رحاب الإيمان نستمع إلى تلاوة لما يتيسر من سورتي السجدة والأحزاب بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. الآن يقدم لها الدكتور محمود عمارة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فعندما تمتد بالظالمين الآمال في عمر مديد وبأس شديد، يفجأهم الحق سبحانه بحقيقة الموت التي ستقصف أعمارهم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وما كان لهم أن ينسوا حقيقة يومية يرونها ولا يستطيعون ردها، فهذا هو ملك الموت يتوفاهم واحدا واحدا، فيسقطون بين يديه كأوراق الخريف، مطوحا بهم في يوم يطأطئون رؤوسهم التي طالما تشامخوا بها. وحين يرجون العودة إلى الدنيا بعدما صارت أبصارهم حديدة، لا يستحقون حتى مجرد الرد. وقد كان من الممكن لو شاء الله تعالى أن يجنبهم تلك المأساة، لكن مشيئته تعالى قضت أن يملأ جهنم ممن نسوا لقاء الله، فلاقوا جزاءهم من جنس عملهم عدلا. تلك أمانيهم، وهذه أنفسهم العصية على الانقياد. وأين هم ممن آمنوا وترجموا الإيمان إلى تسبيح وتحميد رقت به أفئدتهم حتى أنها غير صالحة للاستكبار أبدا؟ ثم إنهم يتهجدون بالليل تهجدا آثروه على النوم في سجوة الليل، وكانت لهم حركة اجتماعية بما أنفقوا من أموالهم، فاستحقوا بهذا الجهد الموصول ثوابا عظيما حرمه الأولون بكفرهم طبق سنته تعالى التي لا تسوي بين المؤمنين والكافرين. ألا وإنما يظنونه نعيما في الدنيا سينغصه عذاب معجل قبل أن يعذبوا في الآخرة على ما اجترحوا من ظلم بين. هذا الظلم الذي سوف يسلكهم مع غيرهم ممن سبقوهم على طريقه، وفي مقدمتهم بنو إسرائيل الذي يدعوهم موسى عليه السلام إلى الحق فاختلفوا إلا من عصم الله. ومع هذه العبر، فكأن هؤلاء المعاندين لم يروا آثار المهلكين من قبلهم فاستمروا في ضلالهم، ثم لم يكلفوا أنفسهم عناء تأمل الأرض الجرداء تتحول بالماء خصبة ليتبينوا إمكان هداهم بعد كفرهم وحياتهم بعد مماتهم. وبدل أن يأخذوا بأسباب الهداية المسموعة والمرئية، إذا هم يستهزئون ويستعجلون يوم الفصل الذي ذكروا به. لكن القضية ليست متى يجيء، إنها بالدرجة الأولى أنهم عند مجيئه سيكونون في خبر كان وما على الرسول والمؤمنين معه إلا أن ينتظروا النصر عليهم كما ينتظرون. والسؤال الآن، إذا كنت تنتظر يا محمد النصر عليهم بينما هم يترقبون الغلب عليك، فما هي خطتك الرامية إلى هذا النصر المحبط مسعاهم؟ اعلم أولا خطة القوم. لقد يأس الأعداء من كسب معركة عسكرية فاصلة، وإنهم يلجأون اليوم إلى المناورة والمساومة لاحتوائكم. وفي ذلك هو اقتراح أبي سفيان وغيره، إذ قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة وندعك وربك، وجاء افتتاح سورة الأحزاب إحباطا لهذا المسعى ورفضا لتلك المساومة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، إن القوم يأتمرون بك لتكون لهم تابعا، فاتق الله تقوى تمنعك من طاعة الكافرين والمنافقين، لتظل الشخصية الإسلامية مستقلة متميزة لا شرقية ولا غربية، وذلك هو الانتصار الذي تأخذ به زمام المبادرة. وإنك أيها المستمع الكريم لتلمح صورة من إعجاز القرآن حين يرتبط آخر السورة المكية وهي السجدة بأول سورة الأحزاب المدنية على تباعد زمان النزول، ارتباطا عضويا شاهدا بأن هذا القرآن من عند الله، وإذن فلا تطع غيره واتبع ما يوحى إليك من ربك الذي رأيت من آلائه ما رأيت. وإذا تبجح الباطل بما يملك من نفاثات أو أسلحة فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وليعلم المسلمون أن الله تعالى لم يجعل لرجل قلبين في جوفه يخاف بواحد هؤلاء الكافرين ويعبد بآخر ربه، لكنه قلب واحد يأخذ سبيله القاصد إلى خالقه سبحانه، وبذلك ينشأ الفرد القوي بإيمانه في أسرة بريئة مما كان يفعله الجاهلون حين كان أحدهم يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه. إن الزوجة زوجة ولا تتحول بكلمة إلى أم، فالفارق هائل بين الاثنتين، كما وأن ابنك هو الذي جاء من صلبك لا ما كنت تدعيه بالتبني، وصولا إلى أسرة مستقرة تخرج أبطالا يتحدون هؤلاء الكافرين الناكبين عن الصراط. فلتأخذ الزوجة مكانتها المرموقة تحت سقف البيت، ولينسب الأولاد إلى آبائهم الحقيقيين، فذلك خير، أولا لوالد يضم إليه فلذة كبده، وولد ينشأ في ظلال من حنان أبيه وأمه وفصيلته التي تؤويه، على نحو يبدو فيه المجتمع متماسكا. فإذا لم تعلموا لهؤلاء الأدعياء آباء فأحسنوا معاملتهم بالأخوة الجامعة، ولا داعي للأسى يزحف نحو قلوبكم على ما مضى من خطأ تجاوز الحق تعالى عنه، لكن احذروا أن تتعمدوا العصيان مستقبلا، إن الله كان غفورا يستر ذنب عبده ثم يراه مفلسا من الثواب فيرحمه ويعطيه ما يكفيه. ويا ليت قومي يعلمون كيف يقسو المخلوق ويرحم الخالق، وليتهم إذ علموا تعلموا. وعلى كل مسلم يتطلع إلى هذه المغفرة أن يسلم بزواجه صلى الله عليه وسلم من زينب التي كانت زوجا لزيد، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وحاجاته مقدمة على حاجاتهم، لأن نفسك تظلمك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يريد إلا صلاحك. وضمن حملة التطهير الإسلامية يستبعد الإسلام مبدأ التوارث بالعقيدة أو الهجرة، لتبقى القرابة وحدها سبب الميراث، ويبقى الود موصولا لمن أراد أن يعطي المزيد، وحتى تأخذ الأسرة الإسلامية وضعها اللائق. وحين يأخذ النبي هذه المبادئ بقوة والمؤمنون معه، فإنما هو ماض على طريق النبيين من قبله، مضيا يصل به إلى النصر المبين. هذا النصر الذي هو في الحقيقة والواقع من عند الله، وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى بتذكيرهم بما كان يوم الأحزاب من نصر حاسم لم تتوفر أسبابه البشرية، لكنه جاء من عند الله تبارك وتعالى آية بينة على ما تحققه التقوى والاتباع والتوكل من بر وخير ونصر. فعضوا على هذه المبادئ بالنواجذ، فلا نجاة إلا بها، ولا رخاء للأمة إلا في ظلها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي السجدة والأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتهل الشيخ علي الزاوي.

0: منك العفو لي رغد يا واسع اللطف أنت المرتجى.
1: قدم المتاهل الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ علي محمود. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 8:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المطففين، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

Since

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المطففين تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا مانع شرعا من اصطحاب الأطفال إلى المساجد، بل ذلك مستحب إذا كانوا مميزين، يعني يعرفون أن يفرقوا بين الخطأ والصواب إلى حد كبير، لتعويدهم على الصلاة وتنشئتهم على حب هذه الأجواء الإيمانية التي يجتمع المسلمون فيها لعبادة الله تعالى، حتى يكون ذلك مكونا من مكونات شخصيتهم بعد ذلك، وذلك مع الحرص على تعليمهم الأدب ونهيهم عن التشويش على المصلين أو العبث في المسجد، بشرط أن يكون ذلك التعليم برفق ورحمة، وأن يتعامل مع الطفل بمنتهى الحلم وسعة الصدر من غير تخويف أو ترهيب له، فإن ردود الأفعال العنيفة التي قد يلقاها الطفل من بعض المصلين ربما تولد عنده صدمة أو خوفا ورعبا من هذا المكان وتصده عن الصلاة. وفي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، وهذه الآية الكريمة هي آية الكرسي، وفيها ساق المولى سبحانه وتعالى الأدلة الواضحة على وحدانيته وعظمته وتنزيهه عن صفات الحوادث. معنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي يتناول هذه الآية بالشرح والتحليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أمر الله تعالى المؤمنين في الآية السابقة بالإنفاق في وجوه الخير، وذكرهم بأهوال يوم القيامة، أتبع ذلك بآية كريمة اشتملت على تمجيده سبحانه، فبينت كمال سلطانه وشمول علمه وسابغ نعمه على خلقه. هذه الآية هي آية الكرسي التي استمعنا إليها منذ قليل، والتي تبدأ بقوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.
1: هذه الآية الكريمة في الحقيقة بعض العلماء يرى أن هذه الآية هي أفضل آية القرآن الكريم، معنى الأفضلية هنا يا دكتور؟
3: الإمام القرطبي رحمه الله شرح هذا المعنى فقال: هذه آية الكرسي أفضل آية في القرآن، ومعنى الفضل أن الثواب على قراءتها أكثر منه على غيرها من الآيات. ثم قال رحمه الله: هذا هو التحقيق في تفضيل بعض آيات القرآن على بعض، وإنما كانت آية الكرسي أفضل لأنها جمعت من أحكام الألوهية ومن صفات الله عز وجل الثبوتية والسلبية ما لم تجمعه آية أخرى. وقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه سيدنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن البقرة، وفيها آية هي سيدة القرآن أي أفضله، وهي آية الكرسي. وقد اشتملت هذه الآية على 10 جمل فيها ما فيها من صفات الله الجليلة ومن نعوته السامية. أما الجملة الأولى والثانية فتتمثل في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولفظ الله اسم هو أكبر أسمائه عز وجل، وهو أجمعها، حتى قال بعضهم إنه اسم الله الأعظم ولم يتسمى به غيره، ولذلك لم يثنى ولم يجمع. فالله عز وجل اسم للموجود الحق الجامع لصفات الألوهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه. والحي أي الباقي الذي له الحياة الدائمة التي لا فناء لها، لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعتريه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتريهم الموت والفناء. والقيوم أي الدائم القيام بتدبير أمر الخلق وحفظهم، والمعطي لهم ما به حياتهم. يقال قام فلان بالأمر إذا حفظه ودبره. والمعنى الله عز وجل هو الإله الحق المنفرد بالألوهية التي لا يشاركه فيها سواه، وهو المعبود بحق، وكل معبود سواه فهو باطل، وهو ذو الحياة الكاملة، وهو الدائم القيام بتدبير شؤون الخلق ورعايتهم وإحيائهم وإماتتهم. والجملة الثالثة هي قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهي جملة سلبية مؤكدة للوصف الإيجابي السابق، فإن قيامه عز وجل على كل نفس بما كسبت وعلى تدبير شؤون خلقه يقتضي ألا تعرض له غفلة، ولأن السنة والنوم من صفات الحوادث وهو سبحانه وتعالى مخالف لها. والسنة معناها الفتور الذي يكون في أول النوم مع بقاء الشعور والإدراك، ويقال له غفوة. والمراد أنه سبحانه لا يسهو عن تدبير أمر خلقه أبدا، ولا يحجب علمه شيء حجبا قصيرا أو طويلا، ولا يدركه ما يدرك الأجسام من الفتور أو النعاس أو النوم. وفي قوله لا تأخذه دلالة على أن للنوم قوة قاهرة تأخذ الإنسان أخذا، وتقهر الكثير من أجناس المخلوقات قهرا، ولكنه سبحانه وهو القاهر فوق عباده منزه عن ذلك، ومبرأ من أن يعتريه ما يعتري الحوادث. وقوله سبحانه في الجملة الرابعة له ما في السماوات وما في الأرض تقرير لانفراده بالألوهية، إذ جميع الموجودات مخلوقة، وتعليل لاتصافه بالقيومية، لأن من كانت جميع الموجودات ملكا له فهو حقيق بأن يكون قائما بتدبير أمرها. والاستفهام في قوله عز وجل في الجملة الخامسة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الاستفهام للنفي والإنكار، أي لا أحد يستطيع أن يشفع عنده سبحانه إلا بإذنه ورضاه، كما قال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله سبحانه في الجملة السادسة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا القول الكريم تأكيد لكمال سلطانه عز وجل في هذا الوجود، وبيان لشمول علمه على كل شيء. والعلم بما بين أيديهم وما خلفهم كناية عن إحاطة علمه سبحانه بماضيهم وبحاضرهم وبمستقبلهم وبما يعرفونه من شؤونهم الدنيوية وبما لا يعرفونه. وقوله عز وجل في الجملة السابعة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته سبحانه إلا بالقدر الذي أراد أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، فهو كقوله تعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ثم قال تعالى في الجملة الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. وللعلماء اتجاهان مشهوران في تفسير معنى الكرسي في هذه الجملة الكريمة. فالسلف يقولون إن لله تعالى كرسيا علينا أن نؤمن بوجوده وإن كنا لا نعرف حقيقته، لأن ذلك ليس في مقدور البشر. والخلف يقولون الكرسي في الآية مقصود به عظم السلطان ونفوذ القدرة وسعة العلم وكمال الإحاطة. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بالصفتين التاسعة والعاشرة فقال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومعنى يؤوده يثقله ويشق عليه، والعلي هو المتعالي عن الأشياء، والمعنى ولا يثقله ولا يتعبه عز وجل حفظ السماوات والأرض، وهو المتعالي عن الأشباه والنظائر، المسيطر على خلقه، العظيم في ذاته وفي صفاته. هذه هي آية الكرسي التي اشتملت على 10 جمل، كل جملة منها تشمل على صفة أو أكثر من صفات الله الجميلة، ومن نعوته المجيدة، ومن ألوهيته الحقة، ومن قدرته النافذة، ومن علمه المحيط بكل شيء. وقد أقامت الأدلة الساطعة على وحدانيته عز وجل وعلى وجوب إفراده بالعبادة والطاعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده المؤمنين الصادقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مرتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري، بدءا من أول سورة الممتحنة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

المودة، والله قدير، والله غفور رحيم.

تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا

تولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

بكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.

عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم الله أنى يؤفكون

عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

أحدكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم،

0: برواية حفصٍ عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءًا من أول سورة الممتحنة وسورة الصف والجمعة والمنافقون وحتى ختام سورة التغابن. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه، وفي الحديث إشارة إلى أهمية التضامن بين المسلمين ودعوتهم إلى التماسك والتآلف، فهم خير أمة أخرجت للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة البقرة يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلم الكون كله من الذرة إلى المجرة أن الله رسخ السلام في هذا الكون حفظا للأنفس وحفظا للوجود كله. السلام مع النفس، السلام مع الغير، السلام مع الفرد، السلام مع المجتمع كله، السلام مع العالم. السلام تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله. يا أيها الكون، أما آن لك أن تسكن؟ يا أيها الكون، نادى الله البشرية كلها بنداء واحد، يا بني آدم ويا أيها الإنسان. فيا أيها الكون، عد إلى سكونك. يا آلة الدمار، يا آلة القتل، توقفي. إن التحول والتغير سنة كونية، وحين استقر البشر على الأرض ناداهم الله سبحانه وتعالى بنداء واحد، يا أيها الناس، يا بني آدم. السلام مع النفس بمجاهدتها، بتهذيبها، بحفظها. السلام مع الآخر بحفظ نفس الآخر، بمحبة الغير ومحبة الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي ظل ضبط الانفعالات التي رسخ لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش الكون أمنة وسكونا ومحبة وانسجاما ووئاما. لا مجال لتعكير الصف، ولا مجال لعلو الأنا وحب النفس. الإنسان يعيش في هذا الوجود بين عدة أنفس، بين نفس غضبية سبعية تنفعل وتندفع وقد تقتل وتريق الدماء. هذه النفس الغضبية ألجمها الإسلام بلجام المجاهدة، أوقفها عند حدها، وحال صاحبها معها يذكرني بمن امتطى جوادا، فإما أن يمسك لجامه وزمامه ليتحكم فيه، وإما أن يمسك له الزمام فيحكمه. النفس السبعية أو النفس الغضبية لها ضوابط حفزها الإسلام على هذه الضوابط وعلى هذه المجاهدات. لذلك قال الله في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأجر مفتوح هنا، لم يحد بحد ولم يقيد بقيد، ولكن الأجر هنا مطلق لأنه أضيف إلى الله، فأجره على الله. وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من استطاع أن ينفذ غضبه جيء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقيل له: تزوج من الحور العين ما شئت. النفس الغضبية نفس جعل الله لها لجامة، ثم تأتي بعد ذلك النفس العاقلة المتزنة، ثم بعد ذلك النفس الملكية، وهي أرقى أنواع الأنفس. النفس الملكية الملائكية التي تطير عالية في قمة الرقي والتهذيب. الشاهد أننا ننشد سكونا في هذا الكون، فلا يعتدي جار على جاره، ولا يزال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحفظ ألسنتنا لما قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فيا أيها العالم، ويا أيها الكون، ويا أيها الناس، لا تسلطوا ألسنتكم سياطا تجلد ظهور الناس وتفكك المجتمع وتؤذي الناس وتجعل المجتمع مجتمعا فيه ذوبان وأخلاط من الغضب والسخط والكراهية، عودوا إلى ما أنشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجود. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأنعام يتلو علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. موضوع هذه الحلقة: تصحيح المفاهيم في رفق وفي لين. ضيفنا الكريم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كل شيء جميل، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح المفاهيم ووجه المتجاوزين والمخطئين في رفق وفي رحمة وفي لين. نرجو أن تجلي لنا هذه المعاني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى يقول في شأن الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عندما جاءت بنت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن والدها قد أكرهها على الزواج من ابن عمها، وجاء نص الحديث وجاءت القصة، جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن أخيه يرفع بي خسيسته، كان ابن أخيه فقيرا وأراد أن يرفعه بزواجه من ابنته، وهي قد فهمت هذا المعنى. قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن أخيه يرفع بي، أي بهذا الزواج، خسيسته، أن يرفعه إلى مكانة عالية. فجعل الأمر إليها صلى الله عليه وسلم، يعني باختيارها. قالت: يا رسول الله، لما جعل الأمر إليها قالت: فإني قد أجزت، أي وافقت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أرادت أن توصل رسالة إلى المجتمع، فالأب قد أخطأ وأرضى ابن أخيه بهذا الزواج ليرفع من شأن ابن أخيه. ثانيا، أن هذه البنت فطنت لما قام به والدها. ثالثا، ذهبت إلى الرحمة، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أن رسول الله سينصفها، فعرضت الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الأمر إليها لتقرر مصيرها هي. ومن كرم أخلاقها ومن أدبها أنها قالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، أي وافقت على ما قام به بزواجي من ابن أخيه، أجازت ما فعله أبوها، ولكنها أرادت أن تعلن للناس وللبنات الأبكار على جهة الخصوص أن ليس للآباء الحق في إجبار البنات على الزواج، وأنها أثبتت هذا الحديث واعترضت على المبدأ نفسه فهي بنت حرة جميلة شجاعة كريمة، وقد أجازت ما فعل والدها فما خزلت والدها، ولكنها قدمت رسالة إلى المجتمع وصححت المفاهيم. في موقف آخر يمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأعجبه صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في الطعام أي من أسفل فوجد بللا، ومعناه أنه أخفى هذا الطعام على المشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها الرسالة إلى التجار وإلى البائعين، الرسالة لم توجه إلى الفرد نفسه، وإنما يوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عموم التجار وإلى عموم البائعين. ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا الغش؟ فيقول صاحب الطعام أصابته السماء أي المطر يا رسول الله. فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه للتجار وللبائعين، فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. ما هي الرسالة التي يوصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البائعين وإلى التجار؟ لا تخفوا عيوب السلعة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعني هذا أخفى العيوب وهذا أخفى الأمر على صاحبه، وحدثت خيانة وغش وتدليس، فإن كتما وكذبا في البيع والشراء محقت البركة، وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني هناك عقوبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة استفيدوا من بركة الله، لا تمنعوا أنفسكم من بركة الله سبحانه وتعالى، بإمكانكم أن تصلوا إلى هذه البركة إن صدقتم، إن كنتم أمناء، إن كنتم أوفياء، إن لم تخفوا عيوب السلع. وهذا تحذير للتجار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بوظيفة الرقابة والتقويم والأمن الغذائي. المعاملات التجارية تحتاج إلى صدق وأمانة، والغشاش خطر على المجتمع.
5: ما أجمل وصاياك يا سيدي يا رسول الله. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي هذه الحلقة المسائية من الكتابات الإسلامية والتي أعدتها الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها وليد سيد أحمد من هندسة الهواء، والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، إن استقرار الأسرة مطلب شرعي وإنساني، والأسرة الصالحة هي التي تبنى على المودة والرحمة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للحياة الزوجية قدسية خاصة، وسن لها من الحقوق والواجبات ما يضمن استقرارها واستدامتها. فقد سمى الله عز وجل الزواج ميثاقا غليظا ليؤكد خطورة هدمه ونقضه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الأسرة الصالحة من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه يقول الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. على أن الخطاب هنا ليس للرجال فحسب، بل هو للرجال والنساء على حد سواء، فالرجل شريك المرأة والمرأة شريكة الرجل. يقول تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فهي عملية متكافئة في الحقوق والواجبات. وعبر النص القرآني بقوله سبحانه وتعالى: لتسكنوا إليها، إشارة وتنبيها إلى ما يجب أن تكون عليه الحياة الزوجية من السكينة والطمأنينة والاستقرار. ثم قال سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، تحقيقا لأعلى درجات الترابط والتراحم الأسري والإنساني بين الأزواج. إخوة الإيمان، لقد أمر الحق سبحانه وتعالى الأزواج بحسن العشرة، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمنة مؤمنة

0: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فإذا ما حدث خلاف في بعض الأمور أو طرأ عارض لأي من الزوجين، كان على الآخر أن يلتمس له العذر، وأن يتذكر ما كان من جميل العشرة، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وأن يتفادى الجميع الوصول إلى مراحل الشقاق والانفصال، وما يترتب على الطلاق من مخاطر تدمير البيت وتفكيك الأسرة، وما لذلك من آثار سلبية، ولا سيما الأبناء بما يسبب لهم انفصال الوالدين من مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية، مما يسهل انحرافهم السلوكي. وليعلم الجميع أن الشيطان متربص لمثل هذه الساعات التي يسيطر فيها الغضب على الزوجين أو على أي منهما، فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا نجعل الغضب يتحكم فينا، ونتذكر أن أساس الأسرة المودة والرحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.
1: يا من بهديك أفلح السعداء،

0: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوتنا في رحاب الإيمان تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويبدأ الترتيل من الآية 49 من سورة الحجر. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 49 من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قرأ الدوري بفتح الياء هكذا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه. قرأ الدوري بكسر النون هكذا: قال ومن يقنط من رحمة ربه. وكسر النون لغة أهل الحجاز من باب ضرب يضرب. قوله تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون. قرأ الدوري بإسقاط الهمزة على المد والقصر هكذا:

المرسلون. وكذا قوله تعالى: وجاء أهل المدينة، وجاء أهل المدينة يستبشرون. وفتح الياء من قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. من سورة النحل قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أسكن الدوري النون وخفف الزاي من أنزل هكذا.

من عباده. قوله تعالى: إن ربكم لرؤوف رحيم، قرأ بقصر الهمزة: إن ربكم لرؤوف رحيم. قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قرأ بنصب النجوم ومسخرات عطفا على ما قبله، ونصب مسخرات بالكسر على الحال هكذا: والنجوم مسخرات بأمره. قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سكن الهاء: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقرأ: أفلا تذكرون، بتشديد الذال من التذكر هكذا: أفلا تذكرون. قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، قرأ الدوري بتاء الخطاب هكذا: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، بالإمالة: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قوله تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم، بكسر الميم هكذا: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قوله تعالى: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قلل الدنيا هكذا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قوله تعالى: فإن الله لا يهدي من يضل، قرأ الدوري بضم الياء وفتح الدال، مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل من هكذا: فإن الله لا يهدى من يضل. قوله تعالى: إلا رجالا نوحي إليهم، قرأ الدوري بياء مكان النون وفتح الحاء بالبناء المجهول هكذا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، قرأ الدوري يتفيأ بالتأنيث هكذا نظرا لكلمة ظلاله هكذا:

0: إسرائيل عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما

قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

بالحق، وإن الساعة لآتية فاصبر.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.

شق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 49 من سورة الحجر وحتى الآية 50 من سورة النحل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مع معلم جديد في طريق هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل خطوة في طريق الهجرة كانت محسوبة بدقة، كل منزل نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في موعد إلهي محكم التدبير. وها نحن ننزل اليوم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لواد خصيب نزل فيه صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، إنه وادي القاحة. بعد أيام طويلة في الصحراء وخطوات متعبة في طرق صعبة، نزل عليه أفضل الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر الصديق في موضع هادئ تملأه السكينة. نزل في وادي القاحة، وهو واحد من أودية الحجاز الكبيرة، يقع في طريق القوافل بين مكة والمدينة على بعد أكثر من 70 كيلومترا جنوب غرب المدينة المنورة. هو واد يتخلله مجرى مائي موسمي يتغذى من الأمطار وينتهي إلى شواطئ البحر الأحمر. وقد وصفه الجغرافيون بأنه أحد أودية الحجاز القليلة التي تجمع بين وعورة الجبال وانبساط السهول، مما جعله ملاذا للرعاة والمزارعين. وللقاحة مكانة في السيرة النبوية، حيث نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هجرته المباركة من مكة للمدينة، وصلى مع صاحبه الصديق المغرب والعشاء في هذا الوادي، وشرب من بئر الطلوب، وهي بئر تاريخية قديمة كانت تقع في بطن الوادي، وعرفت هذه البئر بنقائها. بعد ذلك استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلته. وادي القاحة منخفض جغرافي قدم الماء والسكينة لقلبين مطمئنين بالإيمان واثقين في تدبير الله. علمنا ذلك الوادي أن السكينة قد لا تحتاج لجدران، فالصخور الساكنة والهواء الطلق والماء العذب قدموا السكينة لخير من مشى على الأرض ليعينوه على بقية الرحلة. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وعلى وعد جديد مع معلم جديد في طريق الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. نقف في المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للعلامة محمد حسن جبل عند مادة ثوابا في المعنى اللغوي والمعنى القرآني وصلة الصوتيات بالمعنى اللغوي والقرآني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم ومعه. فالثاء والواو والباء، ففي رأي العلامة المصنف أن كل ما فيه ثاء وواو وباء يدور حول معنى محوري واحد، يوجد في كل استعمالات ثاء وباء. هذا المعنى المحوري هو رجوع الشيء المتفرق الذاهب وتجمعه في نفس مكانه ثانية. مرة أخرى للسادة المستمعين، رجوع الشيء المتفرق الذاهب وتجمعه في نفس مكانه مرة ثانية.
2: يثوب يعني.
3: يثوب. الاستعمال المتبادر كما تفضل، ثاب، حتى نقول فلان ثاب إلى رشده، يعني إيه؟ يعني رجع،
2: رجع يعني.
3: رجع. ما الاستعمالات التي وردت عن العرب في ذلك؟ يقولون بئر ذات ثيب. بئر ذات ثيب بمعنى إيه؟ إذا استقي منها عاد مكانه ماء آخر. إذا استقي منها ونفد ماؤها نبع فيها ماء آخر. إذا استقي ماؤها عاد مكانه ماء آخر.
2: ده المعنى اللغوي عند العرب.
3: للبئر يقولون البئر الثيب أو البئر ذات الثيب أو بئر ذات الثيب. ويقولون أيضا ثاب الماء بمعنى اجتمع في الحوض، ويقولون ثاب إلى العليل جسمه. ثاب إلى العليل، المريض يعني جسمه، إذا حسنت حاله بعد نحوله ورجعت إليه صحته. ثاب إلى العليل
2: وهو
3: نفس المعنى. أيضا منه كلمة الثوب. الثوب بمعنى اللباس. لماذا؟ لأن الثوب خيوط، هذه الخيوط تتجمع، الرجوع في معنى التحول. فالثوب هو في الأصل عبارة عن خيوط مغزولة تتجمع وتصير أو تتحول إلى أن تكون ثوبا كاملا يغطي ويستر إلى آخر. عندما ننتقل إلى الاستعمالات القرآنية سوف نجد أن هذا الجذر قد كررت استعمالاته في القرآن نحو من 30 مرة.
2: 30 مرة؟
3: 30 مرة، يعني هو من الاستعمالات التي تكررت بكثرة في القرآن الكريم. منها كلمة الثواب فقط تكررت 13 مرة. كلمة الثواب تكررت في القرآن الكريم نحو من 13 مرة. ومن يري الثواب الدنيا نؤته منها ومن يري الثواب الآخرة نؤته منها فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يعني كلمة الثواب تأتي مع الدنيا وتأتي مع الآخرة،
2: لكنها في كل حسن، يعني فيها معنى الأجر الحسن.
3: هي غلبت على كما سوف نرى الآن، غلبت على الجزاء الحسن.
2: الجزاء الحسن.
3: الجزاء الحسن. وردت أيضا في صيغة فعلية كما في قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. يقول سبحانه وتعالى، وهذا استعمال يعني مجازي، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حميم والعياذ بالله. أي قدرت كما يقول الشيخ أحمد الصاوي ولو حاشية على تفسير الجلالي، أي قدرت يعني قطعت لهم ثياب من نار، يعني قدرت على قدر جثثهم. ففيه استعارة تمثيلية حيث شبه النار وإحاطتها بهم بتفصيل ثياب لهم وسترها لأبدانهم. ثم قال بقى يصب من فوق رؤوسهم الحميم، إنه ذكر الثياب والثياب تغطي البدن، طب والرأس؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ومنه قوله تعالى وإذ جعلنا البيت طبعا مثابة يرجعون إليه، يعودون إليه، واضحة تمام. ومنه المرأة الثيب في قوله تعالى ثيبات وأبكار عسى ربه إن طلقكن،
4: الآية
3: المعروفة. فالعرب تقول الثيب من النساء التي كانت ذات زوج ثم فارقته. طيب فارقته
4: أين المعنى؟
3: لا بأي كيفية، إما بموت أو بطلاق. المرأة إذا كانت ذات زوج ثم فارقته إما بموت أو طلاق ثم رجعت إلى النكاح أو إلى بيت أبيه، ده هنا معنى الرجوع بقى. معنى الرجوع كانت ذات زوج فارقته بموت أو
4: ثم بطلق. ثابت إلى زوجها،
3: ثم ثابت رجعت إلى أبيها أو إلى زوج آخر.
4: تمام.
3: فهذا هو معنى،
4: وهذا المعنى واضح يعني برضه. بس يعني يحتاج إلى يعني تأمل يعني.
3: تأمل. ولذلك وهذا طبعا مسألة مهمة جدا في مسألة الزواج، لأنه في صيغة العقد زوجتك ابنتي كذا البك. طبعا إذا كان سبق لها الزواج يبقى الثيب. مما هو كلمة الثواب، الثواب جزاء الطاعة وكذلك المثوبة. ليه؟ لأنه هو عائد العمل. حتى في البنوك يسمون الأرباح يقول لك العوائد، يعني ما عاد عليه من العمل. ثم غلب في ثواب العمل الصالح تحديدا، غلب في ثواب العمل الصالح تحديدا. قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات، وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. المثوبة أيضا الجزاء والأجر على الإيمان والتقوى بأنواع الإحسان المختلفة.
4: بقي الصوتية.
3: وهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني هل وجدوا عائد إجرامهم؟ هل وجدوا عائد إجرامهم؟ إذا انتقلنا بعد ذلك كما قلنا في المسألة الصوتية، احنا قلنا المعنى المحوري الرجوع والتجمع في نفس المكان. سوف نجد انه الثاء كما قلنا فيها معنى الانتشار، والياء فيها امتداد، والواو فيها اشتمال. فإذا جمعت هذه المعاني على بعضها سوف تجد أنها تتطابق مع هذا
4: المعنى اللغوي يعني.
3: المعنى اللغوي.
4: نعم. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأداب جامعة طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد في مسنده رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، وهي من المدينة 30 ميلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

قدم المتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، يتلو علينا ما يتيسر من سورتي سبأ والمزمل.

breathe

قل ما

الإمام وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق.

قل يا

Um,

0: תמיד,
1: לא, לא.

وأخذوا من مكان

وقد كان.

بسم الله الرحمن

Ah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ورتل القرآن ترتيلا.

反党给我

فاتخذ وكيلا.

one

فعصى فرعون الرسل.

فعصى فرعون الرسول.

Somebody.

فكيف

السماء.

إلا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، والذي تلا علينا ما تيسر من سورتي السبأ والمزمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ساعتنا تمام الثامنة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان المغرب، يرفع نداء الشيخ محمد رفعت.

Hallo, Arthur.

0: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 9:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور علاء عرابي. هذه فترة السهرة ليوم السبت 12 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل وليد سيد أحمد. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من أول سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَفَلَا تَتَّقُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. وربى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على مأدبة القرآن الكريم، فتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه. وما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى العودة إلى أخلاق القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 5 دقائق نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 44 من سورة المائدة. الآن يقدم لهذه الفقرة فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة المائدة من الآية 44 إلى الآية 82 من نفس السورة. قال الله تعالى: والأذن بالأذن. قرأ ورش كلمتي والأذن بالأذن بإسكان الذال معا، فتصير ولذن بلذن مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. ووجه الضم والإسكان أنهما لغة في لسان العرب. وأنحكم بينهم. قرأ ورش كلمتي وأنحكم بضم النون لضم ثالث الفعل وهي الكاف، فتصير وأنحكم بينهم. فاعلم أنما. قرأ ورش كلمتي فاعلم أنما بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله تخفيفا، فتصير فاعلمنما. ويقول الذين آمنوا. قرأ ورش كلمة ويقول بحذف الواو التي قبل يقول مع رفع اللام، فتصير يقول الذين آمنوا، فتكون جملة مستأنفة على أنه جواب قائل يقول: فماذا يقول المؤمنون؟ من يرتد منكم عن دينه. قرأ ورش كلمة من يرتد بفك الإدغام بدالين مكسورة فمجذومة، فتصير من يرتدد منكم عن دينه على الأصل لأجل الجزم، وعليها رسم المصاحف المدنية والشامية. هزوا ولعبا. قرأ ورش كلمة هزوا بهمز الواو على لغة بعض القبائل العربية، فتصير هزؤا. لبئس ما كانوا. قرأ ورش كلمة لبئس في الآيتين بالإبدال تخفيفا، فتصير لبيس ما كانوا. والبغضاء إلى. قرأ ورش كلمتي والبغضاء إلى بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الياء تخفيفا فتصير والبغضاء هلا. فما بلغت رسالته. قرأ ورش كلمة رسالته بإثبات ألف بعد اللام وخفض التاء على الجمع فتصير فما بلغت رسالاته، لأن جنس الرسالة متعدد من أمر إلى نهي إلى عظة. والذين هادوا والصابئون. قرأ ورش كلمة والصابئون بضم الباء وحذف الهمز فتصير عنده والصابون تخفيفا وتسهيلا. من آمن. قرأ ورش كلمة من آمن بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير منامن بالله للتخفيف. ومن المعلوم أن القارئ يقرأ بتوسط البدل. واليوم الآخر. قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير واليوم الآخر. أما كلمة إسرائيل فقد استثناها من البدل، فهو على قصرها في جميع القرآن كله. هذا وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

النفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،

ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

كَبِيرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوَامِرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى

قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.

تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة.

لتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والذي رتل علينا بدءا من الآية 44 من سورة المائدة وحتى الآية 82 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أعد لنا الزميل خالد قنديل حديثا للأستاذ الدكتور الراحل طه أبو كريشة تحت عنوان من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المباركة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع مطلع كل عام هجري جديد تعود بنا الذاكرة إلى الماضي البعيد عند ذلك الوقت من الزمان الذي كان يشهد مطلع الرسالة السماوية الخاتمة. تعود بنا الذاكرة إلى ذلك الوقت فنشهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه القلة القليلة ممن آمنوا به وصدقوه، قلة قليلة مستضعفة يحيط بها الخوف من كل جانب، الخوف من البطش والمطاردة، والخوف من التعذيب والمحاصرة. وليس لهذه القلة من ذنب إلا أنها آمنت بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وأنها آثرت أن يكون هو المعبود وحده بعد أن رجعت إلى رشدها، وأدركت أن الأصنام التي تعبدها ما هي إلا أحجار لا تنفع ولا تضر. ثم تتوقف بنا الذاكرة عند النقطة الفاصلة التي غيرت مجرى التاريخ في مسيرة الدعوة، ونقلت هذه القلة إلى وضع جديد كثرت فيه بعد القلة، وقويت فيه بعد الضعف، وانتصرت فيه بعد أن كانت لا تملك حتى الدفاع عن نفسها. وهنا أخذت الدعوة تنساب في الآفاق ويشرق سنا نورها في جميع الأرجاء، إلى أن دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح المبين وبعد جهاد متواصل ضد الشرك والمشركين. هذه النقطة الفاصلة هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب التي حولتها الهجرة إلى المدينة المنورة. إن في الهجرة دروسا نتعلم منها، والقرآن الكريم يذكرنا بها في أكثر من موضع. وهو حين يذكرنا بها فإنما لكي نستلهم أحداثها في مواجهة أحداث حاضرنا، لتكون لنا الثمار النافعة التي اجتناها المسلمون من قبل. من المواقف التي يذكرنا بها القرآن الكريم في أحداث الهجرة موقف القلة المستضعفة التي تغير حالها بفضل الله تعالى حين أخلصت توجهها إليه، وحين ثبتت عند الامتحان والابتلاء، وحين آثرت دينها على دنياها ولم تخن الأمانة التي حملتها. يذكرنا القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم يأتي بعد ذلك مباشرة التوجيه إلى الانتفاع من هذا التذكر، لنكون موضعا لتأييد الله تعالى ونصرته لنا، ذلك حين ننفذ هذا المنهج الرباني الموضح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن مواقف التذكير ما جاء في سورة التوبة عن مشهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مختفيا عن أعين المشركين في الغار، ومعه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الذي كان يخاف أن يكتشف المشركون أمرهما. هذا التذكر نقرأه في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نتذكر هذا فنتعلم أن لله جنودا ينصر بها اللائذين به، المجاهدين في سبيله، الذائدين عن دينه، الذين يأخذون بالأسباب، الموقنين بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بنصره وتأييده وجنده، ولو كان للكفر جولة وللباغين صولة، ذلك لأن العبرة بخواتيم الأمور، والله غالب على أمره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المباركة، حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور الراحل طه أبو كريشة، وقد أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا من سورتي إبراهيم والعلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ بسم الله.

0: من سورتي إبراهيم والعلق تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انضم إلينا في الاستوديو من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
1: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نتوقف في هذه الحلقة مع واحد من الأئمة المجددين، الشيخ الإمام محمد خليل الخطيب. ماذا عن مولده ونشأته؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هو الشيخ الإمام العلامة المحدث المفسر اللغوي الأديب المحب الوله الزاهد المربي القدوة العارف بالله المصلح المجدد بقية السلف الصالح محمد خليل الخطيب النيدي. ولد رحمه الله بقرية نيدة إحدى قرى مركز إخميم التابع لمحافظة سوهاج في 16 صفر 1327، الموافق 9 مارس 1909، لأبوين كريمين. غرس في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنمت وترعرعت معه كلما نما وترعرع، حتى كانت أهم معالم شخصيته. وقد أثرت فيه هذه المحبة قولا وعملا واتباعا وتعلقا وتخلقا وتحققا، ووقف بسببها شعره كله على مدح النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنته، ولقب بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم لينضم به إلى قافلة شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم وما أزكاه من لقب. وكان يصدر كتبه دائما بقوله: رسول الله شاعرك الخطيب، له في جاهك الأمل الرحيب، ولن يشقى وأنت له حبيب، وفيك له من الشعر اليتيم. ويقول أيضا عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم: هويتك سيد الكونين طفلا، وما أبقى الهوى لسواك فضلا، وها أنا ذا أرجي منك فضلا مجاورة يحققها الكريم. وقفت عليك يا مختار مدحي، وما بسوى مديحك كان فتحي، ونيلي كل ما أبغي وربحي، ويشرف إذ غدا فيك النظيم. وكان من عادته رضي الله عنه أن يهدي جميع مؤلفاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعترافا له بالجميل، وشكرا له على نعمة الهداية التي أجراها الله على يديه. وفي ذلك يقول: لا نعمة في تلك أو في هذه كانت نصيبك أو نصيب سواك، إلا وكان السر فيها المصطفى، فاعرف مكانته يتم هداك. ومن إهداءاته قوله في شرح الحكم:

0: العطائية يا صاحب الكلم الغراء جامعة خير البرية أولاها وأخراها أهدي لكم حكما لولا محبتكم ما قالها ابن عطاء أو شرحناها.
1: فضيلة الدكتور، ونحن نعيش مع هذا الإمام المجدد محمد خليل الخطيب، نعيش معه من خلال رحلته العلمية.
0: نعم، حصل الشيخ على الشهادة الابتدائية الأزهرية من معهد أسيوط الديني عام 1924، وعلى الثانوية الأزهرية في سنة واحدة عام 1928، ثم حصل على شهادة العالمية عام 1933، ثم على شهادة التخصص في اللغة العربية عام 1936، ثم كان قرار تعيينه مدرسا بمعهد طنطا الديني أحد مشاعل النور في القطر المصري، فكان اختيار الله للشيخ طنطا محلا لعمله وبالتالي له سكنا بشارة بإقامة كريمة طيلة حياته المباركة قرابة 50 عاما حافلة بكل أنواع الجهاد والعطاء.
1: لو نتوقف مع الشيخ من خلال أهم مؤلفاته.
0: لقد أثرى فضيلته المكتبة الإسلامية بمؤلفاته المتنوعة، فلقد صنف في الفقه والحديث واللغة والشعر والقصص والتفسير والتراجم، ولعل ما ساعده على ذلك ملاكته المتقدة وذوقه الرفيع وصبره الجميل، فمن كتبه الفريدة حقا في بابها إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام الذي زين به المكتبة الإسلامية بما حواه من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة ومرتبة ومصححة، وقد مكث الشيخ في تأليفه 15 عاما. ومن مؤلفاته القيمة كتاب غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب، وقد أعده الشيخ في بضع سنوات غاص خلالها في بطون أمات كتب الأدب وغيرها من كتب العرب بحثا عن شعر أبي طالب، حتى جمع شتاته ورتب أبياته ووضح غامضه وبين مشكله. ساعده على ذلك ثقافته الواسعة وزاده الكثير من مفردات اللغة. ولا عجب، فالشيخ شاعر كبير وله في الشعر باع أي باع، ولو اطلعت على ديوان شعره لتملكك العجب، إذ إن الشيخ الإمام مع أنه وقف شعره على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان كثيرا ما يعرض القضايا التي تتصل بالإسلام من قريب أو بعيد بطريق يخاطب عقلك ولا يعارض وجدانك ويرد على كل تساؤل في نفسك، فلا يسعك إلا التسليم بما قال، إذ ليس ما قاله إلا عين ما جاء به الشرع الحنيف، فكل ما قاله لا يخرج عن آية أو حديث أو ما تواتر عن الأئمة الأعلى.
1: نختتم هذه الحلقة بالحديث عن الشيخ وموقفه من التصوف.
0: نعم، للشيخ رضي الله عنه مدرسة كبرى في التصوف أعادت لنا الصورة المضيئة النقية لما كان عليه المسلمون الأوائل، أركانها العلم والعمل به والذكر وتوظيف النفس عليه والقدوة الحسنة، وتتمثل في الاقتداء الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان رحمه الله مقتفيا آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم لا يخرج عما كانوا عليه، وقصده إحياء سنته وإقامة طريقته وتوضيح منهجه. الله غايته ووجهته، والقرآن الكريم والسنة النبوية زاده وعدته، ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم هي روحه وسر قوته.
1: أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى، في 10:15 من سهرة الليلة نحن على موعد مع حلقة جديدة من برنامج من تراثنا الإذاعي، أعدها الزميل الدكتور وسام البحيري. في حلقة الليلة نستمع إلى أمسية للإذاعي الراحل كمال النجار، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ حمد الزامل وكلمة لفضيلة الشيخ منصور الرفاع بيد، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. قرآن السهرة يأتيكم كالمعتاد في 11:15. قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورة مريم. أيها الإخوة المؤمنون، الكون كله يسبح الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، صدق الله العظيم. التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، حاشاه سبحانه وتعالى. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فيا أخي، كلما وقعت عينك على بديع صنع الله فردت كثيرا سبحان الله.

0: ماجد سبحانه وتعالى كل أسباب الكمال القديم.
1: أخي الكريم، إذا طاف بك هم أو ألم بك غم، إذا ضاق صدرك من كرب، فافزع إلى ربك تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لطيف بعباده يتودد إليهم، سبحانه وتعالى يفرج كرب المكروبين ويزيل هم المهمومين.

0: قالت جل ربي جل ربي من علي عظيم فاعبدوه واشكروه واتوبوا واطلبوا عفو العفو الرحيم وانصروه يهدكم واسألوه يغنكم يغنكم من فضله بالنعيم.
1: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:15 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان العشاء، يرفع النداء الشيخ طه الفشني.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان فجر الغد يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 14:10، وتشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:04. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة الزمر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطق القرآن بطريقة صحيحة.
2: هذه الحلقة إخوة الإسلام نبدأ فيها التلاوة بدءا من أول سورة الشعراء.
3: وسورة الشعراء سورة مكية، آياتها 27 و200، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 26.
2: وقد عالجت هذه السورة الكريمة أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث، شأنها شأن سائر السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان.
3: ابتدأت السورة الكريمة بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله هداية للخلق، ثم تحدثت السورة عن طائفة من الرسل الكرام الذين بعثهم الله لهداية البشرية.
2: فبدأت بقصة الكليم موسى مع فرعون الطاغية الجبار، وما جرى من المحاورة والمداورة في شأن الإله جل وعلا،
3: ثم تناولت قصة الخليل إبراهيم عليه السلام وموقفه من قومه وأبيه في عبادتهم للأوثان والأصنام،
2: ثم تحدثت السورة عن المتقين والغاوين والسعداء والأشقياء ومصير كل من الفريقين يوم الدين.
3: وبعد أن تابعت السورة في ذكر قصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام، وبينت سنة الله في معاملة المكذبين لرسله، عادت للتنويه بشأن الكتاب العزيز تفخيما لشأنه وبيانا لمصدره.
2: ثم ختمت السورة الكريمة بالرد على افتراء المشركين في زعمهم أن القرآن العظيم من تنزيل الشياطين، ليتناسق البدء مع الختام في أروع تناسق والتئام.
3: ولكن أخي الكريم، هل تعلم لماذا سميت هذه السورة سورة الشعراء بهذا الاسم؟
2: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء، وذلك للرد على المشركين في زعمهم أن محمدا كان شاعرا وأن ما جاء به من قبيل الشعر.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى عند أول سورة الشعراء ونردد معا خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية التاسعة من سورة الشعراء.
2: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
1: باخع نفسك،
2: مهلكها حسرة وحزنا،
1: أعناقهم،
2: جماعاتهم أو رؤساؤهم،
1: زوج كريم،
2: صنف حسن كثير النفع.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم حكما تجويديا من أحكام التجويد، وحكم هذه الحلقة هو الوقف والابتداء في القرآن الكريم.
2: أولا نأخذ حكم الوقف.
1: معنى الوقف في اللغة هو الحبس والكف،
2: أما معناه في الاصطلاح قطع الصوت عن الكلمة زمنا يسيرا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها.
1: ومعرفة الوقف في القرآن الكريم أخي المسلم من أهم أحكام التجويد. ونأخذ في هذه الحلقة القسم الأول، وهو الوقف التام.
2: وقد سمي بهذا الاسم لتمام الكلام وانقطاع ما بعده عنه، أي أنه الوقف الذي يتم به الكلام لفظا ومعنى،
1: ويكون هذا الوقف عند انتهاء القصص وانتهاء الكلام، وأكثر ما يكون في رؤوس الآية.
2: وعلامة الوقف اللازم نجدها في المصحف الشريف إخوة الإيمان والإسلام حرف ميم، ورسمها يكون برسم حرف الميم العادي.
1: وحرف الميم هذا أخي المسلم تجده موجودا فوق السطر في المصحف الشريف، ويختلف عن حرف الميم الموجود تحت الكلمة وهو ميم الإقلاب.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، افتح كتاب الله عند سورة الأنعام مثلا، وعند الآية 36 تجدون الآية الكريمة:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يستجيب الذين يسمعون.
2: فالوقف في هذه الآية على كلمة يسمعون، وهو وقف لازم. وتجدون إخوة الإيمان والإسلام ميما مكتوبة التي تكلمنا عنها منذ قليل فوق كلمة يسمعون.
1: نستكمل مع حضراتكم هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونأخذ تطبيقات في التلاوات التي سوف نقرأها في حلقاتنا القادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، ومن ثمارها نزول السكينة، وذلك في قوله تعالى في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فما السكينة؟ وكيف تنزل على العبد؟ وأين مستقرها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله، والتي من ثمارها السكينة. وهذه السكينة نعمة من الله، وهي طمأنينة في النفس يقذفها ربنا سبحانه وتعالى في قلوب عباده المؤمنين. والسكينة جند من جنود الله. هذه السكينة حينما تحل على الإنسان تسعده وتباركه، حينما تنزل على الإنسان فإنها تفتح له الأبواب المغلقة. ولذلك يقول الله تعالى عن أصحاب بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولولا هذه السكينة ما جاءهم الفتح. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولولا هذه السكينة ما ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسكينة هي طمأنينة نفسية وطمأنينة قلبية، قال الله عنها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن ثمار المعية أن مد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السكينة، حينما حدثنا ربنا عن ذلك في القرآن: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من ثمار هذه المعية أولا، فأنزل الله سكينته عليه، أي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نزلت السكينة على قلب صاحبه أبي بكر: إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك

0: العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجاح حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع ناصر علي من أسيوط، يقول في هذه رسالة إنه أخذ مالا من شخص منذ فترة طويلة، ونظرا لظروف عمله انتقل إلى أكثر من مكان، وهو الآن لا يعرف مكان صاحب الدين، فكيف يتخلص من هذا الدين؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
5: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نقول لهذا الأخ الكريم الحريص على أداء ما عليه من ديون اقتضته الحياة أن يأخذها من صديقه أو زميله في العمل، ثم مرت الأيام بينهما وانتهى الأمر إلى الفراق البعيد والجهالة التامة عن موقع كل منهما بالنسبة للآخر. نقول له: جزاك الله خيرا على حرصك والتزامك. وكان المفروض يا أخي الكريم أن تبادر إلى أداء الدين وصديقك أو زميلك موجود أو قريب منك أو تعرف مكانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فكان المقتضى الأدب الإسلامي والالتزام الشرعي أن تكتب لصديقك أو لزميلك الذي استأذنت منه، تكتب كتابا له بعنوانك وبياناتك والمبلغ الذي استدنته منه، وأن يترك أيضا عند انتقاله من مكان إلى مكان آخر بيانا لك بذلك وموعدا جديدا لسداد الدين فيه. هذا هو الوفاء الشرعي الذي أمرنا به وأدبنا به الإسلام في الكتاب الكريم وعلى لسان نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن الدين مسؤولية وأمانة. قد يبرأ الإنسان من أي أمور أخرى أو تقصير آخر، أما الدين فتظل رقبتك معلقة به بعد وفاتك وفي قبرك إلى أن يسامحك صاحب الدين أو يتم أداؤه لورثته أو له إن كان موجودا. وأنت يا أخي الآن لا تعلم أين هو، عليك أن تتحرى في السؤال عنه في الأماكن التي ارتادها، فلعل واحدا يعرفه ويدلك على مكانه إن كان حيا، أو على أسرته إن كان قد رحل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فتؤدي ما عليك لورثته لتبرأ ذمتك من أداء هذا الدين، وهم أحق الناس بهذا الدين واقتضائه. أما إذا لم تعرف له أثرا ولا ورثة ولا مكانا ولا معرفة تدلك على مكانه، فعليك أن تتصدق بهذا المبلغ إلى جهة من الجهات الخيرية أو بعض الفقراء والمساكين، وأن تكون نيتك إبراء لذمتك، وأن يكون ثواب هذه الصدقة لصاحب هذا الدين أو لورثته إن كنت تعرفهم يعني. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودك وجهود جميع العاملين، وأن يؤدى الدين إلى صاحبه أو إلى ورثته، أو يتقبله الله سبحانه وتعالى بقبول حسن، والله ولي التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع ألف لام من القاهرة، يقول في هذه رسالة إنه يعمل في شركة أدوية، وأحيانا ترسل الشركة إليهم عينات لدراستها، فما حكم الأخذ من هذه العينات؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الشركة التي يعمل بها صاحب هذا السؤال واضحة كل الوضوح في أنها تختاره وتقدم له عينة ليفحصها ويكتب عنها تقريرا، ولو كانت تريد أن تعطيه هذه العينات لقالت له وخذ هذه العينة بعد أن تفحصها، فمهمته تنحصر في كتابة تقرير عن هذه العينة، ثم إعادة هذه العينة إلى الجهة التي كلفته. أما أن يأخذ هذه العينة وقد يبيعها، قد يتصرف فيها، فهذا أمر خارج عن الاتفاق بينه وبين الشركة. الشركة التي يعمل بها تعاقدت معه، ولا يجوز مخالفة العقد الذي ارتضاه طرف هذا العقد. وأنت يا أخي أوصيك أن تكتب التقرير العلمي الذي كلفت به من جهة هذه الشركة، ثم ترد العينة إليهم ولا تأخذها لك إلا إذا استأذنتهم فأذنوا لك، فهنا يجوز في هذه الحالة بعد الاستئذان، إذا أذنوا فهم أدرى، لكن أن تأخذها أنت خارج هذا الاتفاق فلا يجوز، فإن العقد شريعة المتعاقدين، وينبغي أن تتم كل ما فيه من شروط، فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا، والله نسأل أن يوفقنا وإياك إلى الطعام الحلال والمال الحلال، فإن المال الخبيث لا قيام له ولا وجود، بل يؤدي إلى أن من يأخذه يحاسب حسابا عسيرا. هذا، والله أعلى وأعلم.
4: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بريد الإسلام.
0: قبس من نور النبوة.
2: حقائق الدين من تراثنا الإذاعي.
3: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
4: أول من هذا الرحاب الطاهر
5: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
2: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نقدم لكم من كنوزنا هذه الأمسية الدينية التي قدمها الإذاعي الراحل القدير كمال النجار. كان معه قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. ونستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ منصور الرفاعي بيد، وقد سجلت هذه الأمسية من رحاب مسجد الأربعين بسمنود بمحافظة الغربية. الآن أترككم مع هذا الكنز الإذاعي بصحبة الإذاعي القدير الراحل كمال النجار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، سلام من الله عليكم ورحمات وبركات. أحييكم من هذه الساحة الطاهرة، من ساحة مسجد الأربعين بقرية محل الزياد مركز سمنود غربية. وقد استضافت الإذاعة لهذه الأمسية القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وتحدث في جموع الحاضرين فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد مراقب عام المساجد، ثم ختم بالابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. نستهل هذه الأمسية الطيبة بخير استهلال بالقرآن الكريم، فالقرآن إخوة الإيمان هو النور والضياء، وهو الري والغذاء، وهو الدواء والشفاء. هو الذي قال فيه رب القرآن سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بالقرآن نستهل هذه الأمسية، وقارئنا هو فضيلة الشيخ حمدي محمود الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

That

ذلك يوم

suggesting that

ادخلوا.

وكم

ولقد

فاصبر على ما يقولون وسبح

Gracias.

فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

souffrance. ذلك يوم

好。

فذكر

قتل الخراصون

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا يا إخوة الإيمان مع القرآن الكريم جلاء الصدور وطب النفوس ونور العيون. استمعنا إلى القرآن الكريم تلاه علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، ونستمع إخوة الإيمان إلى الحديث الديني يقدمه لنا فضيلة الشيخ منصور الرفاع عبيد، مراقب عام المساجد بوزارة الأوقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه الصحابة: كان إذا حزبه أمر صلى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتد به أمر، أو استعصى عليه حل أمر، أو أصبح يريد قضاء شيء لكنه يخاف أن يتعثر أمامه، كان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة. ذلكم لأن الإنسان منا ضعيف، مهما كان ماله ومهما كان مركزه ومهما كانت ثروته ومهما كان أصحابه فهو ضعيف، لكن الله تبارك وتعالى قوي. حتى ولو أن أهل الأرض جميعا كفروا به فهو القوي العزيز، لأنه سبحانه له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو مالك الأمر ورب العالمين، هو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. فإذا كان الحال كذلك فلا بد للضعيف أن يلجأ إلى القوي. نحن كبشر ضعاف، مهما كنا ومهما كان جمعنا، فإذا لا بد لنا أن نعتمد على قوي. إذا اعتمدت على مخلوق مثلك ضاع الأمر وفشل ما ترجوه ولم يتحقق لك ما تتمناه، لكنك إن اعتمدت على الله نلت ما ترجوه وتحقق لك ما تطلبه. وتأمل معي سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى مطارد، فرعون بجنده بهيلمانه بقوته بجبروته، لأن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، فخرج في مطاردة سيدنا موسى. وذهب موسى ووقف على شاطئ البحر، قال له أصحابه: إلى أين يا موسى؟ أنت رايح بنا فين؟ الماء من أمامنا والعدو من خلفنا، وأصبح الأمر محقق علينا بالهلاك، إلى أين أنت متجه؟ هنا يقول موسى لقومه: إن معي ربي سيهدين. يعني أنتم لا تملكون من الأمر أي شيء فدعوني وصاحب الأمر. فأوحى الله إليه: يا موسى اضرب بعصاك البحر. إنسان يضرب المية ماذا يأخذ من ضرب الماء؟ لا شيء، لأن الإنسان إذا رمى بأي شيء على الماء ضاع. لكن موسى عليه السلام ينزل إليه الأمر الإلهي: اضرب بعصاك. فأمسك موسى بالعصا وضرب الماء، فوقف الماء واعتلى كالجبل، وأصبح كل فرق كالطود العظيم، والأرض التي كان يجري من عليها الماء أصبحت ناشفة جدا أمام سيدنا موسى. فقال لقومه: هلموا فإن النجاة جاء من أمر رب العالمين، إن معي ربي سيهدين. لم يقل بأن معي قوتي ولا مالي ولا سلطاني ولا عظمتي. نرى الموقف ينقلب بعد ذلك. نجا سيدنا موسى، جاء فرعون. فرعون زعيم معه القوة معه الجبروت، قال لقومه: إذا كان موسى قد تخطى هذه الحواجز فإن الماء سيقف بأمري. فقال له قومه سمعا وطاعة وبلا شك، لأنك ربنا الأعلى. وتقدم فرعون فغرق في شبر ماء. ولنا أن نتصور الضعيف الذي اعتمد على الله نجا، والقوي الذي اعتمد على قوته غرق في شبر من الماء، سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، عندما خرج في ليلة الهجرة ودخل الغار ومعه الصديق. سيدنا أبو بكر ينظر فيرى أن المشركين يحيطون بالغار فيبكي، فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ يقول: يا رسول الله، كيف لا أبكي؟ ولو نظر تحت أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقول له: يا أبا بكر لا تخف، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، القدرة والعظمة والإرادة وما يتمناه الإنسان من نجاح، لأن الله مع الاثنين، لكن قدرة الله لو تخلت فلن يكون هناك فوز ولا نجاح ولا أمل في النجاة. من هنا نرى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعلم لنا والقدوة كان إذا استعصى عليه أمر صلى لله رب العالمين، دخل في صلاة. والصلاة كما يقول العلماء الدعاء، فكأن الإنسان إذا أراد أن تحل مشاكله وأن يتغلب على مصاعب الحياة وأن ينتصر على نفسه، لأنك إن انتصرت على نفسك كنت على غيرها أقدر، عليك أن تناجي الله رب العالمين. فالإنسان منا إن أراد أن ينتصر على مشاكل الحياة، وما أكثر مشاكل الحياة، إن أراد أن يتغلب على وساوس نفسه وشيطان فكره وهموم حياته وما يعترضه في المجتمع، عليه أن يعتمد على الله أولاً. وهذا لا يمنعك أن تأخذ في الأسباب، لأن أنا لي مصالح عندك وأنت لك مصالح عندي، فأنا عندما أتوجه إليك لا أقصدك بالذات، وإنما أقصد الله فيك. فإذا ما قصدت الله أولاً وسألت الله أن يحقق رجائي، ألان منك القلب وعطف نفسك علي وجعلك تستمع لكلامي وتجلس إلي وتعمل على حل مشاكلي. لكنني إن قلت أنا سأذهب إلى فلان وأؤثر عليه، فإن الله سيجعل القلب منه قاس علي والأذن لا تسمع مني، لأنني اعتمدت على تأثير الشخص ولم أعتمد على سلطان الله في تأثيره عليه. ونحن في حياتنا في حاجة إلى أن نكثر من الاعتماد على الله وأن نتوكل عليه وأن نلجأ إليه مع أخذنا في الأسباب. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا في الظلمات. لا تحتاج إلى نور ولا إلى كشاف، لأن القلب معك يرى بنور الله، والأذن تسمع بأمر الله، والعين ترى بإحساس من الله. وإذا كان الله معك هداك إلى الصراط المستقيم ويسر لك الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتمدين على الله، المتوكلين على الله، حتى ننجح في حياتنا ومسعانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أخوتنا أخوة الإيمان، ونستمع في ختام هذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الأربعين بقرية حل الزياد غربية، إلى فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل.
3: بسم الله الرحمن

فطاعةً لأمر ربكم واقتداءً بشريعة نبيكم. صلوا معي جميعًا على النبي، فقولوا جميعًا:

اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدي يا رسول الله. يا من بهديك أفلح السعداء يا من بهديك أفلح السعداء وبنور ذكرك تنجلي الظلماء تنجلي الظلماء.

من بعث إلى الخلائق رحمة يا حبيبي يا من بعث إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء حبيبي شفيعي ضميري مجيب

rahmatan aqsamtu annaka rahmatun wa diya'u wa bu'ithu

0: أخوتنا يا أخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية الأمسية الدينية، نقلناها لحضراتكم من المسجد الأربعين بقرية محل الزيات غربية. تضمنت تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وحديثا دينيا لفضيلة الشيخ منصور الرفاع عبيد مراقب عام المساجد، ثم ختما بالابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا الكنز الإذاعي، وفي الأسبوع القادم نلتقي وإياكم مع كنز جديد وبصحبتنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد حسين عيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.

0: 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الامتداد ليوم السبت 12 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، عبادات المؤمن الحق وعقائده تكون متسقة مع سلوكياته. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العظيم. فالمؤمن يصلي ويعرض عن اللغو، يخرج الزكاة ويبتعد عن المحرمات، يحافظ على الأمانات ويفي بالوعود. المؤمن الحق كثير الحياء قليل الأذى، كثير الإصلاح صدوق اللسان، كثير العمل حريص على الإتقان.
1: قصدتك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، من أهم سمات الأخلاق الحسنة التي اهتم بها الإسلام الاعتدال وعدم المغالاة في أي سلوك، في الطعام والشراب والملبس، في الإنفاق، حتى في المشاعر، في الحب والبغض. أمر الإسلام بالوسطية والاعتدال في كل الأمور وفي كل الأحوال. أمر بإنصاف الناس في حالات المحبة والاختلاف، في الرضا والغضب، ونهى عن اتباع الهوى أو الإفراط والتفريط. لذلك سمانا الله تبارك وتعالى أمة وسطاء. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، الإسلام دين الوسطية والاعتدال، علمنا أن الإسراف والتبذير لا يليقان بالمسلم الحق الذي تعلم في مدرسة النبوة.
1: اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

أيها الإخوة المؤمنون، اهتم الإسلام بحسن الخلق، وجعله الحبيب صلى الله عليه وسلم جوهر رسالته. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وكان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عن الصحابة أجمعين يقول: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وأن الله يبغض الفاحش والبذيء. إخوة الإيمان، المسلم لا بد وأن يكون سمحا ودودا، محبا للخير للناس أجمعين. أخلاقه

0: ما في البرية قط مثل محمد، ما في البرية قط مثل محمد، في حسن سيرته وسمح خصاله.
1: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ويقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وصف الله تبارك وتعالى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنهم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. لقد احتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه المنزلة العظيمة من السلوكيات، لما له من أثر عظيم في تقوية شخصية المسلم الذي يسعى دائما أن يكون قدوة طيبة لغيره، وأن ينصح أخاه المسلم نصيحة مخلصة، حتى يصل الجميع إلى المنزلة الوضيئة التي يريدها الإسلام للمسلمين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاختطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة مريم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة، حيث استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والبويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
0: منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا اليوم الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: والذي واسع سمعه الأصوات، ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنها كما تطرد غريبة الإبل. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمما لا شك فيه أن الناس جميعا فقراء إلى الله وفي حاجة إلى رحمته وعطائه وكرمه وعفوه ورضاه ولطفه ورزقه. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقد شاء الله أن يجعل الخلق متفاوتين في الرزق، فمنهم من بسط له في الرزق ووسع عليه في الخير والعطاء، ومنهم من ضيق عليه في الرزق والعطاء، وذلك لحكمة من الاختبار والابتلاء، ومنها بيان قيمة الصبر والاحتساب، ومنها بيان حاجة الناس إلى بعضهم، ومنها الترابط بين أبناء الوطن الواحد، ومنها نزع الحقد والبغض والحسد من نفوس وقلوب الفقراء والمساكين وذوي الحاجات نحو الأغنياء وأصحاب الجاه. وقد أقسم سيدنا علي في هذا الأثر، أقسم بالله الذي وسع سمعه الأصوات، أن يسمعها جميعا ويميزها ويدرك مرادها ومعناها. ثم يأتي المقسم عليه، وهو أن المرء الذي يساعد فقيرا أو محتاجا ويكون سببا في سعادته أو فرحته، الله يكافئه بما يتناسب مع صنيعه، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن يسعى في دفع الشر عن الغير دفع الله عنه الشر في الدنيا والآخرة، ومن أسعد عبدا في الدنيا أسعده الله في الدنيا والآخرة. ولهذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مودة الفقراء وذوي الحاجات ومساعدتهم، لأن الله تعالى يكافئ من يمدون يد العون للآخرين.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، متحدثا عن جزاء من يدخل السرور على قلب من القلوب. نتعرف أستاذنا الكريم إلى جزاء مساعدة الفقراء كما بيّن ذلك مولانا العظيم وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام:
2: إن الخير الذي في أيدي الأغنياء إنما هو من عند الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال سبحانه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فالمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، والمال عرض زائل وعارية مستردة. ومن أنعم الله عليه فجاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن وسع على الفقراء وسع الله عليه، ومن ساعد فقيرا أعانه الله وساعده، والأحاديث في ذلك كثيرة، نذكر منها ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
1: نتساءل أستاذنا الكريم عما يعود على المجتمع حين يعطي الأغنياء الفقراء.
2: النتائج كثيرة، ومنها ما يلي: أن المعطي والمساعد يظفر بمحبة الله، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الفقراء. ففي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا الفقراء وجالسوهم. ومنها أن إعطاء المحتاج من مظاهر أو علامات صلاح العبد وكونه من أهل الجنة. روى الديلمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال لا يفعلها إلا أهل الجنة: طلب العلم، والترحم على أهل القبور، وحب الفقراء. ومنها أن الله يكرم أهل الصدقة والجود. روى ابن عساكر عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصيح صائح يوم القيامة: أين الذين أكرموا الفقراء والمساكين في الدنيا؟ ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم العمل والمشاركة في الشركات المختلفة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العمل أو المشاركة في مثل هذه الشركات إما أن يكون بالعمل فيها، وحكم العمل فيها حينئذ يتوقف على طبيعة ونوع العمل ومدى ارتباطه بالحلال أو المباح والحرام. فإذا كان العمل مباحا ولا يرتبط بالحرام فهو جائز شرعا، أما إذا كان العمل يتعلق مباشرة بعمل محرم في داخل الشركة أو المساهمة فيه فهو محرم شرعا. وكما أن المشاركة قد تكون أيضا بالمساهمة في رأس مال الشركة، وهذه لها أحوال. الأول، اتفقت كلمة الفقهاء القدامى والمعاصرين والمجامع الفقهية على جواز ومشروعية التمويل والاستثمار في أسهم الشركات النقية الخالصة، وهي التي تخلو استثماراتها ونشاطاتها المعلنة وقوائمها المالية من التعاملات المتفق على حرمتها ظاهرا وباطنا. الثاني، اتفقت كلمة الفقهاء القدامى والمعاصرين والمجامع الفقهية أيضا على حرمة وعدم جواز التمويل والاستثمار في أسهم الشركات المحرمة التي ينص نظامها الأساسي على ممنوع، وتدخل المحرمات القطعية في صلب استثماراتها ونشاطها التجاري مثل تجارة اليانصيب أو الميسر أو القمار أو الخنزير أو الكحول والخمور أو الوشم أو التبغ وما إلى ذلك.
2: طبعا هذا كما قلنا الرأي بالنسبة إذا كانت يعني محرمة أو تتاجر أو تسهم في كل ما هو حلال، فلكن الحكم لو كانت الشركات مختلطة بين الاتنين يا دكتور؟
3: هناك بعض أنواع الشركات لها جزء من نشاطها مباح وجزء من نشاطها
2: غير
3: محرم.
2: مباح.
3: لهذا النوع من الشركات اختلفت آراء المجامع الفقهية والفقهاء المعاصرين في حكم الشركات المختلطة في الظاهر وفي الباطن، يعني هي في الظاهر وفي الباطن لا فرق، وهي الشركات المسجلة بأعمال تجارية مباحة الأصل غير أنها تتعامل عرضا ببعض العقود المحرمة أو ببعض المحرمات التي ليست نشاطا للشركة ولا منصوصا عليها.
2: ولكن أنا كمساهمة يا دكتور أو لا أعمل ما بباطنها يعني يا دكتور؟
3: الخلاف إذا كان النشاط في الظاهر نفسه فيه حلال وبعضه حرام أيضا،
2: أيوة
3: يعني
2: في
3: النشاط
2: الظاهر،
3: الظاهر
2: في
3: نعم
2: الظاهر وليس الباطن.
3: وليس الباطن فقط. لو الشركة نشاطها الظاهر واضح جدا أنها تكون ببعض الأعمال المحرمة وتكون ببعض الأعمال المباحة والجائزة. الرأي الفقهي انقسم إلى رأيين في هذه المسألة. الرأي الأول قال بجواز المساهمة في هذه الشركات مع حرمة الأموال المحرمة وعدم جواز الاستفادة منها، واستدل بقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
2: ولكن كيف أن أنا أقدر أفصل بين الاتنين يا دكتور؟ هي بتأتيني أموال معينة، من أين أعلم أن هذا حلال وهذا جزء حرام؟
3: صحيح، ما هو هنا المساهمة نفسها، هم يختلفون في المساهمة، هل أدخل مساهم في هذه الشركة أشتري سهم أو سهمين أو ما إلى ذلك؟
2: إذن
3: من
2: البعد عنها أفضل يعني يا دكتور مثلا؟
3: هنا رأي أجاز وقال، يعني المجمع الفقهي الإسلامي الدولي سنة 2001 أجاز المشاركة في هذه الشركات بشرط فصل الحلال عن الحرام، يعني يطلب من مجلس الإدارة الأنشطة الفلانية أسهمها تكون هكذا لمن يرغب، والأنشطة المباحة تفصل وأرباحها تكون مفصولة هكذا. فأجاز المجمع بشرط فصل الحلال عن الحرام، وتخصيص الأرباح الحلال والابتعاد عن التعاملات الربوية. هناك الرأي الثاني في الفقه قال يحرم المساهمة في هذه الشركات من البداية، وهو قول أغلب العلماء، قالوا لأن الله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقالوا بأن هذا أمر باجتناب كل محرم، فكيف إذا كان من أكبر الكبائر؟ فلا شك في وجوب البعد عنه. وقالوا بأن هناك قاعدة في الفقه تقول إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام احتياطا، وقالوا إن المال الحرام المكتسب عن طريق الربا مشاع في مال الشركة مثلا ملتبس بالمال الحلال ولا يمكن تمييزه، والمال قد يؤول إلى الورثة ولا يهتمون بإخراج المعاملات الربوية بحجة أن لهم الغنم وعليه، يعني على مورثهم الغرم.
2: كما قلنا أن هذا بالنسبة للمشاركة يا دكتور في أسهم هذه الشركات، ولكن بالنسبة للعمل فيها، هل يجوز العمل في هذه الشركات في ظل مثلا ظروف اقتصادية صعبة؟
3: إذا كان نوع العمل الذي سيقوم بممارسته مرتبط بالأنشطة المباحة والجائزة فلا مانع، وإن كان العكس فهو ممنوع.
2: يعني لا يجوز أن نغلب الحلال على الحرام في هذه الحالة عموما؟
3: يجوز إذا تم فصل الحلال عن الحرام وتم تخصيص الأرباح الحلال، يعني بأن وضع لها صندوق أو خصص لها صندوق خاص، وابتعد عن المعاملات الربوية في الأموال الحلال.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء صنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا من سورتي الأنبياء والبلد.

بسم الله الرحمن الرحيم.

know.

was

Melik.

وإسماعيل.

وتقطعوا أمرهم

بسم الله الرحمن

نساء

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الأنبياء والبلد تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، ومن أول سورة الطلاق وحتى ختام سورة القلم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذلك.

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن،

ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من

فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه

تاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها

أخرى، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره

سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ

نوحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم.

السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

سبيل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون.

سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة

حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسأل

لهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة الطلاق وحتى ختام سورة القلم. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 5:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي.
1: إن إيماني برب

0: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية 50 من سورة يوسف يرتل علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق.

رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي،

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير

وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه

نأخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف

الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا،

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

فأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد

فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض

أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين وما

بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب،

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار

واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم،

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.

من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الأبد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

0: العمل. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للشيخ أحمد نعينع، رتل علينا من الآية 50 من سورة يوسف وحتى الآية 11 من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إشارات ضبط الوقت معلنة تمام الثانية من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الخامسة من صباح الأحد إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. والمتاع ما يتمتع به الإنسان في الدنيا من المأكل والمشرب والملبس. وقذف هذا أي رماه بالزنا. والحديث فيه تعظيم لحرمات المسلمين وبيان حقوقهم، فالدين المعاملة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى دائما مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال تلا علينا ما تيسر من سورة الصافات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: طه صلاة الله.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي تلا علينا ما تيسر من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في 14 دقائق إن شاء الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 3:30 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. تستمعون خلالها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي وابتهال للمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.